قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

يؤمن.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين سبحان الله وبحمده. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الخميس 25 من يونيو حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق للعاشر من شهر محرم لعام 1448 هجرية. نهاية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. واليوم عاشوراء، لمن نوى الصيام الله يتقبل منه منكم صالح الأعمال. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة لك.
1: صباح الخيرات ونهاية أسبوع موفقة إن شاء الله.
0: اللهم أمين. وزميلنا العزيز أيضا محمود إسكندر. إذن هناك شهيد دكتور أمين في في اليامون، اغتيال لأحد الشبان في اليامون في جنين بعد مطاردة لمدة عام في في الضفة الغربية المحتلة. آخر التفاصيل دكتور تفضل.
1: نعم، بالأمس في بلدة اليمون قضاء جنين احتلال حاصر منزل، كان أعتقد احتلال أنه المطلوب محمد ناظم زايد يتواجد فيه، بعد إطلاق نار كثيف وانتشار آليات الاحتلال على مدار ساعتين متواصلتين من الاقتحام وإطلاق النار. كانت المعلومات الأولية عن إصابة شاب وتم اعتقاله واختطافه، لكن لاحقا الاحتلال أبلغ الارتباط المدني الفلسطيني عن ارتقاء محمد ناظم زايد شهيدا برصاص الاحتلال. هو كان مطاردا للاحتلال منذ أكثر من عام وأنهى حياته شهيدا بعملية اغتيال في البلدة.
0: الاحتلال واحتجاز جثمانه.
1: نعم، احتجاز جثمانه، وأيضا اعتقل مواطنين بينهم ضابط أمن فلسطيني تم اعتقالهم أثناء عملية الاقتحام لبلدة اليمون. إذن شهيد واثنين من المعتقلين أحدهم شقيق الشهيد محمد زايد. هذا ما جرى في جنين الليلة الماضية. أما في نابلس فاليوم شهدنا اقتحامات لعدة مناطق، كان جزء منها اقتحام إلى المدينة من جهة دير شرف وتواجد آليات احتلال في محيط وداخل مخيم العين. سمع صوت قنابل، صوت قنابل غاز مسيل الدموع، ثم انسحاب الاحتلال. لم نبلغ حتى اللحظة عن أي من حالات الاعتقال في المخيم. أيضا جرى اقتحام بلدة قريوت جنوب نابلس واعتقال الفتى تميم يوسف صادق. اقتحام أيضا عوارته من قبل المستوطنين تقريبا ساعتين فجرا، أدوا طقوس تلمودية في منطقة الأضرحة والمقامات الدينية فيها. وأيضا مساء تم اعتقال الشاب محمد أحمد بشقار من مخيم عسكر الجديد، لكن اعتقل على حاجز قرب الخليل، يعني في منطقة الخليل تم اعتقال. هذه أحداث مدينة نابلس ومحافظتها فجر هذا اليوم. أيضا في منطقة جنين في فقوعة تم اعتقال ياسر أبو خميس، في سعير قضاء الخليل اعتقال أشرف حلايقة، في طوباس تم فجر هذا اليوم وقبل حوالي ساعة الجيش انسحب من تيسير باتجاه طوباس ثم باتجاه معسكرات الاحتلال. تم اعتقال مواطنين أمير القاسم القاصد وقاصد الغانم، هؤلاء من طوباس. وفي أيضا شاب آخر الاحتلال لم يفلح من اعتقاله. في شويكة في قضاء طول كلم تم اقتحام بناية والتحكي الميداني مع قاطنها.
0: نعم، إذا عمليات اعتقال وشهداء. في عنا فيديو يا محمود لزميلنا الصحفي أنس حشية بيحكي عن اغتيال الاحتلال للمطارد زايد، نسمع ماذا قال.
2: مساء الخير، عودتنا من التغطية استمرت لعدة ساعات في بلدة اليمون وتحديدا الجهة الشمالية من اليمون. حارة الخميسة حاصرت وحدة من الدفدفان تسللت عبر مركبات مدنية تحمل لوحات ترخيص فلسطينية للمنطقة وحاصرت منزل، قامت بمطالبة السكان في تلك المنطقة بمغادرة المنازل وإخلائها، وأطلقت أكثر من طائرة درون في المنطقة وقامت بتمشيط المنطقة. وبعد قليل سمعنا إطلاق صليات الرصاص من كواتر للصوت، بحيث كان اكتشفنا لاحقا أنها كانت تستهدف الشاب محمد ناظم زايد 29 سنة من بلدة اليامون، مطارد منذ عدة أشهر كما تقول قوات الاحتلال، مريض سرطان كمان. شاب طلع من البيت اللي كان محاصر فيه ومشى مسافة طويلة لحد ما اختبأ بين قش، كمية كبيرة من القش تحت ظل زيتوني، وقام الجيش بإطلاق النار بشكل عنيف باتجاهه، وارتقى شهيد واحتجز جثمان.
0: يعني للأسف أبو عمر مر مرور الكرام الخبر، مر مرور الكرام، يعني مش كتير الناس حتى على السوشيال ميديا اهتمت في الموضوع.
1: احنا دوما بحضرنا الجريدة القدس زميلنا حامد دوين، فمن ضمن الأمور أنه اليوم في موت لأطفال، يعني اللي بتطلع على جريدة القدس اليوم يعني حتى عنوان صحيفة القدس هي لأطفال،
0: الموت يلاحق أطفال الخيام.
1: والإشي اللافت زميلي سامر أنه اليوم بطلع على جريدة القدس قبل 20 عاما نفس المشاهد، حتى كان لافت إشي على النابلس اليوم أنه في 4 جرحى أحدهم جراح خطيرة في مخيم بلاطة قبل 20 عاما، عنوان في جريدة القدس قبل 20 عام. هل هذا بعطينا أنه إحنا الدم والشهداء والقتلى والاغتيال يعني مش وليد اللحظة، هو صحيح. مسلسل منذ أيام، إنك واللي بتطلع على جريدة القدس كل يوم بتطلع على القدس قبل 20 عاما في نص في وسط الجريدة وبشوف قديش العناوين متشابهة، سواء كان بالاستيطان، سواء كان بالقصف، سواء كان بالاستهداف، سواء كان بظروف الاعتقال، هي الصورة كما هي.
0: هي لا تتغير، لا تتغير. للأسف الشديد. إذن موضوع ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي محمد زايد في اليمون، اغتاله الاحتلال واحتجز جثمانه. الصديق العزيز أبو علي، صباح الخير أستاذ أيمن المصري.
3: خيرات،
0: طمني عندك إن شاء الله بخير.
3: الله يخليك، الله يسعدك،
0: الله يرضى عليك. طمني عنك أولا، صحتك؟
3: والله الحمد لله، الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. يعني مر أسبوع في ارتفاع حرارة، لكن يبدو القادم حسب ما أنا قرأت أشد، ولا التفاصيل أكثر عندك؟
3: يعني نوعا ما نعم. لكن برضو مش كثير.
0: نعم،
3: يعني في عنا ارتفاع، في عنا ارتفاع. طبعا هم نعيش أيام خيالية، يعني تخيل بالليل في شوية براد، تخيل إحنا الآن هنا في نهاية شهر 6.
0: نعم،
3: وهي تقريبا الأسبوع الأول، تقريبا الأسبوع الأول من الصيف قد ولى، ورغم ذلك إحنا منعيش أجواء يعني معتدلة نسبيا، معتدلة نسبيا نهارا، صيفية حارة نسبيا نهارا يعني بالأحرى، ومعتدلة جدا في الليل. يعني حتى بالليل في المناطق العالية بقول لك أعوذ بالله الدنيا برد، شو
0: صحيح
3: برد.
0: فيها لسعة برد، صحيح،
3: خاصة في المناطق العالية يعني في لسعة برد واضحة. هذا الجو أبو العز إن شاء الله متواصل معنا على الأقل حتى يعني يوم الأحد، يعني يوم الأحد بتبلش الحرارة ترتفع شيئا فشيئا، جاي علينا شوية ارتفاعات، ولكن مش الارتفاعات الكبيرة. يعني إحنا خلال كل الفترة الماضية وإحنا يعني نتمحور حول 30 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى، إن شاء الله يعني خلال 3 أيام القادمة له اليوم الجمعة السبت الحال على ما هو عليه. إن شاء الله اعتبارا من يوم الأحد في عنا يعني جرعة زائدة من الحرارة، يعني الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، ربما شوية ارتفاعات في درجات الحرارة بحدود درجة درجتين. من المتوقع أن نكسر حاجز 30 درجة مئوية، ولكن وين إحنا وين غيرنا يا أبو كريم؟ تخيل برلين 42، برلين
0: أنا عفوا شفت فيديوهات، مش مصدقين حالهم. يعني حتى شفت فيديوهات لناشطين عرب بقول لك من عقود ما عشنا في برلين، في فرنسا، في باريس. لا
3: ما عمرها صارت. الحرارة اللي عمالها بتشهدها أوروبا هاي حرارة غير مسبوقة، 42 فرن، يعني البيوت تحولت إلى أفران حقيقية. أبو العز،
0: يا الله،
3: أفران حقيقية. أنت تخيل عنا لما توصل حرارة 42 إحنا خلاص ننبطح بالشارع.
0: صحيح.
3: منع التجول. تخيل أوروبا
0: مش الآن متعودين عليها. أوروبا أبدا بلاد الثلج.
3: وغير مهيئين, يعني غير مهيئين بهيك أجواء, عشان هيك الآن الأمور عندهم في غاية الصعوبة. يبدو أنه لازم يصير تغيير للحياة, تغيير أنماط الحياة وأشكال الحياة عشان الحياة تستمر. إجمالا هم لسه جاي عليهم كمان 4 أيام من هون ليوم الأحد, لسه الحرارة بدها تحمى زيادة وزيادة خلال فترة نهاية الأسبوع حتى يوم الأحد. يعني أيام عندهم, تخيل يعني من يصدق عندنا الحرارة 31 وعندهم الحرارة 41 وكأنهم عايشين في مكة. سبحان الله.
0: الله يرضى عليك. في سعد
3: صباحك. الله يرضى عليك.
0: شوفك سعيد إن شاء الله. شكرا أستاذ أيمن. أهلا بك. في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج سمير نايف الشخشير أبو الظافر والعزاء في ديوان آل الشخشير وللنساء في منزل الفقيد في رأس العين قرب مسجد صلاح الدين. أيضا المرحوم الشاب سليمان علان أبو غليون واليوم سيوارى الثراء بعد الصلاة عليه في مسجد بلاط القديم إلى مقبرة خلة العمود, والعزاء في ديوان آل دويكات في بلاط البلد وللنساء في منزل الفقيد أيضا في بلاط البلد حارة العين. ويستقبل آل الجابي المعزين بوفاة الشاب عمر فؤاد الجابي اللي وري الثرى في سيدني في استراليا اليوم بعد الجمعة بعد صلاة العصر في ديوان آل الجابي, وللنساء السبت في منزل عمته في شارع الأرصاد. وأيضا المرحوم عصام قناديلو اللي انتقل إلى رحمة الله تعالى في الأردن, وآل قناديلو بيستقبل المعزين يوم الجمعة بعد صلاة العصر ليوم واحد فقط في ديوان القناديل وفي خلة العمود. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: صباح الخير لأخونا بسام العاصي، أيضا أبو زيدان أبو جودة، صباح الخير مؤيد جود الله، أسعد الشخشير، أبو محمود أبو وهدان، سعد البسطامي، حاتم الخواجة، صباح ماهر نائل العبيد، أبو حامد، نضال كعبي، أبو علي المسامي، مصباح شاهين، أبو محمد حجازي، حمد لله على سلامتك، نظمي قناديل، يوسف حمور، أشرف قنابيطة، طارق القاضي. الطريق يا أخواننا سالكة، حسب أخونا نظمي الطريق سالكة. علي أبو أنس، حلمي التيتي، الحج أبو عمار علاوي، ماهر الششتري، أم العبد، حمد سوسن شلبي، جمال الشطاوي، خالد السرميطي، هشام حسين، بلال حموضة، يوسف الزمار، وأم كاظم حموضة، أبو غالب عنتر، قسوم الشاطر، وفاتن الطوباسي. يسعد صباحكم جميعا. امبارح شفنا صورة صادمة لزميلنا الصحفي مجاهد بني مفلح. شفتوك الصورة اللي انتشرت قبل وبعد، هو نشر الصورة اللي بعد، وجزء كبير من جمجمته غير موجود. كيف وجهه قبل منتعش مليان هالوجه الابتسامة، وكيف حالة الحالة اللي تعرض لها بعد الاعتقال؟ مرعبة جدا، لكن هو الحمد لله يعني الآن على الأقل بتحدث بصعوبة. أنا زرته من حوالي شهرين دكتور، لما رحنا عند علي سمودي صلنا شهرين على جنين، رحت أنا والدكتور أمين ومجموعة من الزملاء الصحفيين، سلمنا على أخونا زميلنا علي سمودي، وبالصدفة البحتة والله العظيم كان معي زميلنا الصحفي بكر عبد الحق سايق السيارة. بقول له يا بكر، زمان ما سمعنا أخبار مجاهد. فرنيت على رقم مجاهد، وإذ به في جنين سبحان الله في مستشفى ابن سينا، وطبعا مش هو اللي رد حماه، الأستاذ عربي الشرفة. فبقول له رقم مجاهد، بقول لي صحيح، بقول له وين موجودين؟ بقول لي في جنين. قلت له احنا في جنين، نيجي نسلم عليه نزوره. قال لي تفضلوا. لما وصلنا للغرفة صدقا اعتقدت اني اخطأت في الغرفة، وكد انهار يعني من البكاء لمنظره. كان ما بتحدث نهائيا، مرمي بالفراش، نحيل جدا جدا جدا جدا، يعني عظمة، لكن بيأشر، بحرك في راسه. حكينا معهم، قالوا يا عمي بعد ما أفرج عنه من السجن، هو بعديه بأسبوع أفرج عنه، أنا ب7/1 وأظن 14/1، بعديها بيوم أصيب بجلطة، نقل للمستشفى، ويبدو ما تم معالجته بالطريقة الصح حسب ما فهمتهم في أولها، وتم إخراجه من غرفة العمليات من العناية بعد فترة قصيرة، وبالتالي يبدو أصيب بانتكاسة، وودى هذا الأمر إنهم يستأصلوا جزء من جمجمته. طبعا السبب الأول والأخير هو الاحتلال اللي فرضت عليه ظروف صعبة جدا. هو أصلا يعاني أعتقد دكتور أمين من السكري أعتقد، أو من الضغط رغم صغر سنه، والحمد لله إنه هلأ على الأقل يعني الله يخلي له زوجته وولاده وعائلته، يعني على الأقل بده رحلة علاج طويلة، بده رحلة علاج طويلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإحنا بنحكي عن مجاهد، كلياتكم شفتوا أيضا زميلنا عبد الله شتات اللي ما بيسمع فيه أو بيعرفه، هو ناشط على السوشيال ميديا، ببيع عسل، دمه خفيف، بشارك في المسيرات، إلى موقف وطني يعتد فيه، يعتقل أول شهر في الحرب وروح قبل يومين، يعني 32 شهر، روح نحيل جدا جدا جدا وفقد الوعي على الحاجز بعد ما سلم على أهله. ومبارح له فيديو، خلينا نسمع يا محمود ماذا قال عبد الله شتات.
1: أنا تقريبا صرت فاقد من وزني أكثر من 50 كيلو، الأكل اللي بناكله بس بخلينا على قيد الحياة. لو تشوف غرف الأسرى المكتظة في الليل، بيصلوا هم متغطين في الإحرامات عشان ما حدا يشوف دمعتهم. يعني الظرف الصحي صعب ومتعب ومرهق للجميع مش إلي لحالي، يعني كل اللي عايش أنا وياهم الأسرة يمكن بتسمعوا وبتعرفوا، بجوز أنتوا بوصلكم الأخبار يعني أكثر منا. الوضع الصحي صعب، وضع الأسرة يعني فيش علاج، الأكل شحيح جدا جدا، يعني الأكل اللي بناكله بس بخلينا على قيد الحياة. يعني أنا تقريبا صرت فاقد من وزني أكثر من 50 كيلو، والحمد لله يعني الرضا من رب العالمين. يعني في وضع زي هيك فش الواحد فيه يعني حرارة ولا طاقة، يعني هينا في شهر 6، يعني أقول لك اليوم لليوم نتغطى في الإحرامات ومنسكع، فيش فينا طاقة، والأسرة جميعهم يعني بيعانوا نفس المعاناة. أنا لهسه مانيش مصدق إنه عز الدين هذا ابني. أنا بس أروح بدي أشوف صورته لما أنا تركته. كل شوي بنادي عليه عشان لما أنادي عليه عز أتأكد إنه هو عز ابني. والله ماني مصدق إنه هو عز. والله حنان بنتي يعني عرفتها، ملامحها مش متغيرة علي كثير، بس والله إني عز ما عرفته لهسه ماني مصدق إنه هذا عز ابني. والله ما بجامل ولا بمزح يا إخوان، والله بنادي عليه عشان لما أنادي عليه عز يجي أتأكد إنه هذا عز ابني. وبسأل رب العالمين إنه هذه اللحظة اللي يعني حررني فيها وروحني، إنه شو الأسرى والأسيرات وأهل الأسرى إن شاء الله إنهم بيعيشوها، وإن شاء الله إنه شعبنا يكون بخير وأسرانا يظلهم بخير. واللي يعني بتمنى وبطلبه إنه الناس يدعوا للأسرى، ما ينسوش الأسرى. الصحيح الرسالة اللي حملوني إياها الأسرى اللي بكيت معهم، إحنا مش ناسين الناس ولا أهلنا ولا ناسنا، نتمنى إنه الناس ما تنساناش، بس نطلب من الناس تدعي للأسرة. ما تنسوش الأسرة في صلاتكم وفي دعائكم، خرفوا أولادكم وأهلكم عن الأسرة. يعني لو تشوف غرف الأسرة المكتظة في الليل، كل واحد بيغطي حاله في لواعي وبيصلوا هم متغطين في لواعيهم، والله بيصلوا هم متغطين في الإحرامات عشان ما حدا يشوف دمعتهم، لأنهم بيصلوا وبيبكوا وبترجوا ربنا إنه أهاليهم يكونوا بخير، وربنا يستر على أهاليهم ويجعل أهلنا وشعبنا بخير، ولا إخوانهم وأحبابهم. وأمنيتهم الوحيدة إنهم يتحرروا ويروحوا زيهم زي غيرهم، ويعيشوا زي أهاليهم زي شعبهم وزي ناسهم. وإلكم أنتوا تحديدا الصحفيين، والله رسالة الأسرة رسالة محبة ورسالة شكر وتقدير ووفاء، رغم انقطاع الأسرة عن الأخبار، لكن الأسرة بحبوكم وبدعوا لكم وبخافوا عليكم. وللطاقم الطبي والله رسالة الأسرة، للأطباء اللي برا استقبالكم للأسير اللي بروح بجبر خاطره وبرفع من قدره وقيمته قدام أهله وبخليه بخير وصحة. يعني إذا أنا بكيت تعبان، أنا الحمد لله هسه بخير، بألف نعمة من الله.
0: لازم الواحد يسمع هذا التسجيل 100 مرة يا إخوانا، 100 مرة، لعل وعسى هالقلوب المحجرة تستفيق، لعل وعسى هالمسؤولين يتحركوا، لعل وعسى هالمجتمع الظالم، مجتمع الدولة الظالم اللي عماله بشوف معاناة ألاف بل عشرات ألاف من أبناء شعبنا، شباب بعمر الورد طبيعي ما عرفش ابنه شو 32 شهر، يعني قديش كان عمر الولد وقديش صار الصغير، بتغير. شو رأيك دكتور في هالشهادة؟
2: هذه شهادة تعبر عن معاناة 10,000 أسير حاليا في سجون الاحتلال، وعن ألاف كانوا وأطلق سراحهم. بالتالي دائما القصة لما تعبر عن جمع كبير بتكون قصة مؤثرة جدا، ولكن للأسف اللي يعني ما بيشعر بمعاناة الأسرة يعني ما بهمه، بكاء أسير، ظلم بتعرض له، إرهاق، ضعف، تجويع، تحرش، اغتصاب، كله هذا كلام ما بهمه، لأنه خلاص هو عايش في عالم آخر، مش عالم الشعب اللي بيحتك مع الاحتلال، سواء بيرتقى ابنه شهيد ولا أخته ولا عمته ولا بيعتقى القريب له. ولكن بتوقع أنه ما نقدر نوقف على حكي هذا الموضوع، لأنه على الأقل لعسى وعلى أنه حدا يستيقظ على هذه المعاناة ويشارك على الأقل بأي بالحد الأدنى من الفعاليات، من المشاركات، وكما ذكر عبد الله على الأقل الدعاء للأسرة.
0: هذا هو، صرنا أقل القليل. يا ريت بكرة مشايخنا على المنابر ما ينسوهم، يعني أقل شيء الدعاء، أقل شيء الدعاء، مش طالبين إحنا أكثر من الدعاء، لأنه يعني هو صحيح سلاح المؤمن، لكن في هذا الظرف يعني أنا أسف أحكيها سلاح العاجز، لأنه فيش إشي نعمله أكتر من هيك. امبارح كان نجل الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس في زيارة يبدو لمخيم الجلزون، وهناك أحد الناشطين سأله عن رواتب الجرحى والأسرى وذوي الشهداء، نسمع ماذا أجاب.
3: قريب ماشي عم يندرس لكل هذه الحالات، في حلقة في لجنة عم تجتمع تقريبا شبه يومي بدراسة هاي الحالات وإيجاد الحلول المناسبة لها والممكنة. حط خطين تحت الممكنة.
4: طب والموضوع الجرح المعتصمين
3: نفس القصة. لأنك نفس القصة. انت هدون جرح المعتصمين مش هندفع عنهم دفعة من فترة؟ ليش يجوا اعتصموا؟ مو سؤال انا بسألهم اياه.
4: هو 250 بعدين.
3: معلش وكمان قالوا لهم عم تندرس وبالتالي يهدوا شوي يرفنوا شوي لغاية ما نشوف اللجنة شو بده يطلع من امرها. بعدين بنعمل اللي لازم. تمام. بهدوء بحكي معك بعقل وبحكي معك بواقعية وصراحة. خلينا نهدي الامور نعطي اللجنة مجال تتنفس تشتغل بعدين بنلاقي الحلول.
4: يعني في حلول جد شعر.
3: اكيد في حلول ولكن في حدود الممكن.
4: ممكن اشاكد مثال.
3: في حدود الممكن. كل حالة بحالتها. ما ما ما نطلع على بعض انا هيك انا هيك. كل واحد حالته مختلفة عن حالة الثاني. هذه قرار اللجنة اللي عم تشتغل مع الاخ نائب
4: البلد.
3: تمام.
0: إذن ياسر عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بقول لك في لجنة شغالة لموضوع الأسرى والمعتصمين والجرحى لكن ضمن حدود الممكن. حط خطين مثل ما قال تحت حدود الممكن وقال إنه بتمنى يكون في متابعة أو هذا الملف رح يكون له متابعة كبيرة خلال الفترة القادمة. امبارح ايضا مستمعينا الكرام كان في تصريح لنائب الرئيس حسين الشيخ اللي رحب بالجهود الأوروبية الرامية للإفراج عن اموال المقاصة وقال انه هذا الامر مهم جدا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي بيعيشها شعبنا وبتعيشها السلطة الفلسطينية. واحنا بنتحدث دكتور أمين عن الهدم يا أخوانا الهدم مش بس في الضفة الغربية وبغزة أهلنا في الداخل
2: بالفعل.
0: ومبارح إذا حدا فيكم شاف كانت في سيدة مفجوعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهي بتشوف بيتها في قرية اسمها مصمص هاي في وادي عارة في أراضي 48 أنا شفت الفيديو فيلا ومش فيش وعندهم ترخيص وكل إشي تمام بس بدعوا أنه الأرض اللي أقيم عليها المنزل اللي صار له الله أعلم كم عقد بدعوا أن أرض إسرائيلية. إذا تم هدم منزل عائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها تراخيص ونموذج 4 للكهرباء وخط كهرباء خاص وكل هذه الأمور بحجة أنها الأراضي ضمن أراضي إسرائيل. والشرطة الإسرائيلية امبارح اعتدت على الأهالي وثلاث طوابق فيلا إشي مش طبيعي مبني ب 2014. خلينا نسمع هذا الفيديو.
5: الظلم الحقيقي انك تبني بيتك بشكل قانوني مع طابو وترخيص وخط كهرباء توفيس 4 اللي بسموه خط مياه وبعد كل هذا يوصل لقرار هدم. هاي مش قصة بيت فقط، هاي قصة اب وابنه قضوا سنوات طويلة في اعمال شاقة يوم ورا يوم حتى يقدروا يبنوا بيت يجمع العيلة ويحفظ كرامة العيلة. اليوم الخلاف مش لانه البيت بدون ترخيص، انتبهوا، ومش لأنه العيلة استولت على أرض بتعرفهاش. الخلاف أنه سلطة أراضي إسرائيل يا سيدي تدعي أنه الأرض المقام عليها البيت بتعود إلها أو جزء منها وترفض أي تسوية أو حل وتصر على خيار واحد فقط هو هدم هذا البيت. والمشكلة أنه القضية ما بتخص هاي العيلة وحدها لأنه اللي بيصير اليوم بمصمص سبق أن شهدنا نماذج شبيهة إله في برطعة وفي غيرها وبيجعل كل صاحب بيت يتساءل مين الجاي أنا ولا أنت ورا هذا البيت اللي وقف قدامه الآن. أب أفنى عمره بالعمل وابن حمل معاه الحلم نفسه وراء كل حجر سنوات من التعب والديون والانتظار والمشقة. عشان هيك القضية مش قضية عيلة واحدة، هي قضية حق وعدالة وكرامة. وأقل ما يمكن فعله اليوم هو الوقوف إلى جانب أهل البيت إسماع صوتهم وإظهار التضامن معهم في هذه المحنة. لأنه الإنسان لما بفقد بيته بفقد أكثر من مجرد 4 جدران.
6: وهي قصة بيت أحمد صالح أبو شهاب وابنه محمد اللي ممكن تكون قصة بيت أي حدا فيكم إذا ما وقفناش مع بعض وما حطيناش إيدينا بدين بعض وضمننا عن جد كمجتمع وما ضليناش كل فرد لحاله. الله المستعان.
0: الله المستعان. الله المستعان. شو رايك دكتور امين؟
2: مش عارف الوجع من وين بيجي. نحن من اسير ولا من بيت مهدوم ولا شهيد بيقتلوه؟ والمشكله وين زميلي سامر؟ انه هسه اللي بسمعونا بنتقدونا احنا، بقول انتم هيك يعني بديتوا يومكم بذبحة وقتلة وهدمة. طب وشو نقول لهم؟ اليوم في عنا عرض ازياء اليوم في نابلس، ولا في طولكرم، ولا في جنين، ولا في حفله راقصه اليوم. ها هي وقعنا، بدينا بخبر شهيد في اليمون وهدم بيت واسير روح وحكى عن معاناه الأسرة. هذه هي حياه الفلسطيني، هذا هو نبض الشارع، وهذا هو الاعلام الحقيقي. اللي ما بده اعلام حقيقي يروح يغير، يحط له على
0: وين ما بده يروح،
2: دوله اوروبيه، على اذاعه ولا على تلفزيون يحضر. احنا هي طبيعه حياتنا بصراحه
0: للاسف الشديد، وهذا الظرف الصعب جدا اللي احنا بنمر فيه. بس أقل القليل إنه إحنا ننوه لمعاناة الناس. نعم. في هاي الظروف الصعبة اللي بمروا فيها. ومع هيك بنقول صباح الخير لكل المتابعين. أخونا عمار صباح الخير، بشار الدلال أيضا يسعد صباحك، أبو زيدان صباح الخير، ومعن شبارو، الأستاذ أحمد دويكات يسعد صباحك، ضحى أبو زنط أيضا صباح الخير، ومحمد كمال أبو كريم، أستاذ غسان شراقة، ربيع الششتري صباح الورد إلكم جميعا، سائد الشكعة، جمال قناديلو، محمد طبنجة، عميد زعتر، أم إسماعيل وهبة، يوسف الزمار، عامر العنبوسي، سعد البسطامي، سعد خضرية، رامز الدلع، أخونا هشام، عزيز الجنيدي، علاء مستهتي، أبو إبراهيم، سامر أبو راضي، سوسن باكير، دكتور ياسر أبو صفية، صباح الخير والفل والياسمين إلكم جميعا. واللي بيسألوا عن المباريات، الجزائر المغرب فازت 4-2 على هايتي، المغرب، البرازيل فازت على اسكتلندا 3-0، كندا خسرت امام سويسرا 2-1، وللاسف

0: لكل من يسمعنا. أيضا محمود إحنا في عنا كمان موضوع السفر. موضوع السفر ما زال يعاني منه كثير من الناس ويبدو ما انحلت الأمور بالصورة اللي لازم تنحل فيها رغم كل الضجة اللي صارت. نسمع لزميلنا طلعت علوي وهو منسق حملة بكرامة ماذا يقول.
1: وها قد وضعت الأزمة على الجسر أوزارها، لكن ماذا يتبقى اليوم؟ يتبقى الحديث في الإجراءات العامة، أولا تمديد العمل على الجسر 24 ساعة حتى لا نفتر ونعود لما كنا عليه مع مطلع الصيف القادم. وهنا في إعلان مهم جدا وآخر التطورات اللي قادها المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وطبعا كل الخيرين من أبناء الأردن وفلسطين. رقم واحد عند الولوج إلى الجسر، نبدأ بالمرحلة الأولى، أولا تنظيم الأدوار، ثانيا سيكون هناك إنشاء وحدة شكاوى خاصة تتبع لمدير أمن الجسور، ثالثا سيكون هناك توسعة أو إضافة قاعات جديدة في الجسر الأردني، وهناك بعض المؤسسات الأمنية اللي تبرعت وتطوعت بإعطاء مساحة خاصة فيها خدمة للمسافرين على الأخص من ذوي الإعاقة وكبار السن. ثانيا عند الولوج إلى القاعة، رقم واحد كل الموظفين الموجودين ككوادر مدنية ستكون بزي واحد وكل واحد عليه بطاقته واسمه. رقم اثنين سيكون هناك توزيع أكثر للمشرفين للمساهمة في تفويج الركاب أولا بأول دون استحام ودون اكتظاظ. رقم ثلاثة سيكون هناك صناديق مخصصة للإكراميات بعيدا عن الوضع الحالي القائم، وهذا راح تشوفوه خلال أيام قريبة جدا. رقم أربعة وهذه نقطة مهمة جدا، يمنع إعطاء جواز سفرك لأي موظف مدني إلا لرجال الأمن العام أو أي مؤسسة أمنية موجودة على الجسر. هذه قضية اليوم بتم التعميم عليها، واجب على كل مواطن يعرفها. النقطة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالفي آي بي، أولا تفويج كل ركاب الفي آي بي وضمن أعداد محددة يوميا حتى يكون في هناك عدالة بين الفي آي بي وبين العادي، بمعزل عن الركاب من البوابات التقليدية، بمعنى تفويجهم مباشرة إلى حرم الجسر دون المساس بحق المواطنين بالسفر. هذا كله طبعا بالإضافة لوجود فريق هندسي كامل الآن بيقوم وبيعمل على مراجعة كافة الإجراءات لوضعها في نصابها حتى ترتقي إلى مستوى المسافر، وما يمثل طبعا مصلحة المؤسسات الرسمية الأردنية وبنفس الوقت مصلحة المسافر بالدرجة الأولى. الآن العقيدة التي نقف خلفها أن حق السفر بكرامة ليس مجرد مطلب، إنما هو حق أصيل، حق تمديد العمل على الجسر 24 ساعة وحرية السفر بكرامة على مدار الساعة، هو حق أصيل لا يقبل التأويل ولا يقبل التأجيل. إضافة لذلك أذكر أنه أيضا مصلحة فلسطينية وأردنية عليا اقتصاديا، أذكر مرة ثانية بال2017 و18 وال2019 عندما انتزعت حملة بكرامة هذا القرار بتمديد العمل على الجسر 24 ساعة فقط في أيام الصيف، ازداد عدد المسافرين لحوالي 20% ليقفز عن حاجز 2 مليون مسافر سنويا. إذن هي مصلحة لكل الأطراف خاصة الطرف الفلسطيني والطرف الأردني بكل تأكيد. نحكي شكرا، شكرا كبير للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، لكل الخيرين في الأردن وفلسطين، وإن شاء الله دائما جباهكم مرفوعة وإن شاء الله دائما أصواتكم عالية للضغط حتى تمديد العمل على الجسر 24 ساعة إن شاء الله.

إذا إن شاء الله يكون هذا الأمر تم ونكون إحنا باتجاه إنهاء أزمة الجسر بعد المرمطة اللي بيعاني منها أبناء شعبنا وين ما راحوا بتمرمطوا للأسف الشديد. يعني إشي مش طبيعي. الناس اللي بتسافر كتير بتسأل أسئلة منطقية، أنت بتحجز على المنصة إلكترونيا برضو بوقفوك في طابور عجت، طبعا منصة جت برضو بوقفوك على طابور عشان تطلعها ورقيا، بترد توقف بمكان ثالث عساس مش عارف كذا، بتختم الجواز من شباك لشباك. يعني في كل دول العالم خلص مرة واحدة بنختم الجواز، اللي بيسافروا كتير بيعرفوا من دولة

0: دولة خلاص واحد بيفحص لك إياه بدولة وأنت مغادر بتأكد إنه فيش عليك شيء، الثاني في الدولة الثانية بيختم لك إياه إنه أمورك تمام، شو الداعي من شباك لشباك ويدفع هون ويدفع هناك ويدفع هون ويدفع هناك، وين ما راح الفلسطيني بده يدفع، هو مسافر بده يدفع، بفوت على الأردن بده يدفع، وهو راجع بده يدفع، بيدخل إشي مش طبيعي. شو هاد يا عمي لهالدرجة؟ يعني بتشغلوا ناس من ورانا، يعني مصدر دخل إحنا كاينين للدول والأنظمة، يعني إشي مش طبيعي. ما بعرف إذا براد برا هيك العالم بتعمل، ما أظن إنه هيك العالم برا بتعمل، ما أظن في كرامة للمواطن، بس إحنا للأسف الشديد هذا الأمر معدوم. في عنا ضل كمان، طيب أخونا أبو كريم يسعد صباحك، لن ينتظم الجسر إلا بإلغاء الفوضى المنظمة وإلغاء الإكراميات الإجبارية الرشاوة وإلغاء ركاب التمييز الفي آي بي. هلأ وين مكان ركاب الفي آي بي أخي أبو كريم؟ وين مكان يعني؟ بس يعني في ناس طبيعية ربنا سبحانه وتعالى معطيهم، في ربنا معطيهم أوكي مش فيش معنى يعني في آي بي، مرات أنت تركب في طيارة في آي بي اللي معالي، لا بس ما يكونش على حساب المواطن الفقير، وما يكونش بطريقة يعني إجبارية أنك تروح على الفي اي بي. لأنه في واحد إجا على نابلس قال لي أنا حاجز على المنصة وموري تمام، وقف قالوا له سكرنا، طب يا طوال يا أصار يا مناح بكرة عندي دوام كذا، أقول له روح على الفي اي بي. بالضبط هذا الموضوع. دكتور ياسر أبو صفية سعد صباحك بقول يعني مقترحات لحل أزمة الجسر، فتح مكتب لحقوق الإنسان في منطقة التسجيل والتفتيش، مكتب شكاوى، صندوق لإكرامية عمال القاعات وعمال جسر داخل القاعة، تسجيل على المنصة يبقى مع رقابة صارمة على التلاعب في التسجيل أو بيع التسجيل، ساعات عمل أطول في أيام المواسم، عمل شباك خاص لحالات الطوارئ الوفاة والعلاج والكذا والطيران مع إثبات أو أوراق ثبوتية، ضريبة الخروج من الضفة حوالي 45 دينار ندفعها من تم ساكت، بينما لا يوجد ضريبة على العودة للضفة في الجانب الأردني. خلال 14 شهر سافرت أكثر من 20 مرة وعنده تجربة في هذا الموضوع. موضوع السفر موضوع يعني حتى لما يموت الفلسطيني بيدفع. صحيح. صباح الخير لجمال قناديلة، وصباح الخير لكل إخواننا المعلقين الكرام. شيرين التكروري أيضا صباح الخير، أستاذ سمير دغلاس، بسام التيتي، أبو سامر النجار، سيسعد صباحكم، وعرفات حنو تحية طيبة إليك، وأيضا بسام العاصي من جديد تحية طيبة ويسعد صباحكم. احنا بعد دقائق بالضبط راح نكون في لقاء خاص مع ائتلاف امان في اتفاقية تعاون ما بين راديو حياة وائتلاف امان، اللي هو الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان. اليوم راح يكون دردشة عادية ان شاء الله، اللقاءات القادمة منخوض بغمار مواضيع كثيرة، لكن اليوم بدنا نحكي عن اطلاق ائتلاف امان لمسابقة او جوائز النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2026. هذا موضوع مهم جدا انه يتم الحديث عنه داخل او في راديو حياة. اذا تحت شعار شعب يقبل فساد حتما سينتصر، شعب يقبل فساد. احنا كما نقبل احتلال نقبل فساد، لانه الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة. طبعا هذا الاعلان من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان فتح باب استقبال طلبات الترشح والترشيح لجوائز النزاهة ومكافحة الفساد ل 2026، فاتحا الباب للتقدم حتى 30/10. موضوع كتير مهم تفاصيله، ممكن أي مواطن، هلأ بدنا نسأل أي مواطن بيقدر يشارك ولا بس الصحفيين؟ طبعا ممكن أي مواطن، وكتيرين برضو مهم إنهم نتحدث معهم في هذا الموضوع وتفاصيله المهمة. إحنا معنا السيدة انتصار حمدان، مديرة دائرة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في ائتلاف أمان. يسعد صباحك.
1: ميت صباح، صباح الخير، يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين.
0: صباح الورد والياسمين. ما بعرف بتوافقين الرأي إنه الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة؟
1: طبعا الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة، لأنه كما يقوم الاحتلال تضييق سبل العيش على الشعب الفلسطيني، كما يقوم بفعل مقصود بحرب الإبادة الجماعية، كما يقوم بالتدمير والقمع والتهجير وكل هذا من أجل تضييق العيش على الشعب الفلسطيني ودفعه إلى عدم البقاء، إلى التهجير، إلى يعني إفراغه من هاي الأرض. أيضا الفساد يقوم بالتضييق على الناس، وأيضا بيساهم في التقليل من إرادة هذا الشعب للصمود، وأيضا بيساهم في الشعور باللاعدالة باللاثقة، وبالتالي يعني بيؤدي إلى الإحباط، بخل في صمود الناس ونضالهم ضد الاحتلال.
0: وهون السؤال المهم، شو فلسفة الجائزة اللي ائتلاف أمان أطلقها؟
1: فكرة الجوائز المزاحة اللي قام بائتلاف أمان بإطلاقها تيجي من فكرة بأنه في ظل وجود الفساد الجميع بيدفع الثمن، وأكثر من يدفع الثمن وأكثر من يتأثر هي الفئات الأقل حظا في المجتمع. لهيك الجوائز بتشجع جميع فئات المجتمع الفلسطيني للانخراط في جهود مكافحة الفساد، وتحديدا احنا كشعب فلسطيني جهود مكافحة الفساد بتكتسب أهمية أكثر كوننا شعب تحت الاحتلال، وكوننا مثل ما اتفقنا بأنه الفساد والاحتلال هم وجهان لعملة واحدة، فبالتالي شعب تحت الاحتلال بالأساس مش مسموح أنه يكون في عنده فساد. فالفساد له يعني آثار مدمرة على الشعب الفلسطيني اللي بناضل من أجل حريته، اللي بناضل من أجل إقامة دولته المستقلة، اللي بنأمل إنها تكون دولة مؤسسات نزيهة خالية من الفساد بتقوم على العدالة والإنصاف والمساواة. من هذا المنطلق هاي الجوائز بتشجع على الانخراط في جهود مكافحة الفساد، وأيضا هي جوائز تقديرا لجهود من قاموا بالإبلاغ عن الفساد، من قاموا برفض الفساد، من قدموا مبادرات ساهمت في تعزيز النزاهة وحصنت المؤسسات ضد فرص الفساد، من قاموا بأعمال بحثية ساهمت أيضا بالنشر والتوعية وإنتاج معرفة حول الفساد وأثاره وأسبابه، من قاموا بأعمال إعلامية ساهمت أيضا بالكشف عن الفساد وعالجت قضايا فساد. الجوائز يعني تقدم لفرسان النزاهة اللي رغم كل ما قد يتعرضوا له من مضايقات، احيانا قد تصل الى يعني مضايقات لقطع ارزاقهم، احيانا يتعرضوا الى ممارسات انتقاميه بسبب ابلاغهم عن الفساد، ولكن رغم كل ذلك هم جازفوا ودقوا جدران الخزان وقاموا بالابلاغ عن الفساد ورفضوا اشكال الفساد اللي
0: يعني عشان الناس تعرف. سيده نعم سيده انتصار حمدان، عشان الناس تعرف هي مش مسابقه سين جيم وجواب،
1: لا لا لا
0: احكي لنا اياها كيف يعني، مين بده يشارك فيها؟ بيقدر اي مواطن يشارك فيها ولا لازم يكون موظف حكومي ولا موظف بقطاع خاص؟ مين الناس؟
1: جوائز النزاهه هي فيها ثلاث فئات. الفئه الاولى هي جوائز النزاهه لقطاع العاملين والعاملات في القطاع العام، وهاي الجائزة تقدم لموظفي القطاع العام اللي قاموا بالإبلاغ عن الفساد أو رفضوا الانخراط بأي شكل من أشكال الفساد، أو قدموا مبادرات كانت إلها شأن بإنها عززت النزاهة أو حصنت المؤسسة اللي بيشتغل فيها ضد أي فرص فساد. أيضا في الفئة الثانية هي فئة الأفضل بحث يعالج قضية فساد، المستهدف فيها هم طلاب الجامعات وتحديدا فئة البكالوريوس، وأيضا هاي الجائزة هي يعني مقسومة لقسمين، القسم الأول فئة البكالوريوس، القسم الثاني هم للباحثين والدراسات العليا اللي أيضا قاموا بأبحاث عالجت قضايا فساد. الفئة الثالثة هي جائزة الشهيد شيرين أبو عاقلة، وهي الجائزة حملت اسم الشهيد الشهيد شيرين أبو عاقلة منذ استشهادها أو منذ اغتيالها وارتقائها شهيدة تخليدا لاسم الشهيد شيرين أبو عاقلة، كون هاي الجائزة يعني تتقدم إلى الصحفيين أو المستهدف فيها هم الصحفيين والصحفيات اللي أيضا قاموا بتحقيقات استقصائية عالجت قضايا فساد أو ساهمت في الكشف عن قضايا فساد. فإحنا بنحكي عن موظفي القطاع العام، لما بنحكي موظف قطاع عام نحكي عن الموظفين في الوزارات، في المؤسسات العامة، في الهيئات المحلية أيضا.
0: طيب سؤال ممكن سيدة انتصار، ممكن واحد يقول لك طب ما هو الموظف الحكومي ممكن إذا كشف حالة فساد يطير، أو موظف بقطاع خاص يطير، يعني يطير من وظيفته يخسر وظيفته.
1: عشان هيك الجوائز تقدم لهم.
0: يعني إحنا بنعوضه عن وظيفته، بنعوضه.
1: الموضوع مش تعويض، الموضوع تشجيع. لا تشجيع. الموضوع تشجيع وتقدير على على على هاي المخاطرة اللي قاموا فيها وعلى هاي المجازفة اللي قاموا فيها. ولكن يعني طالما تطرقنا لهذا الموضوع، احنا يعني من من من سنوات ائتلاف أمان بيطالب بحماية المبلغين عن مكافحة الفساد، وصار في نظام لحماية المبلغين والشهود عن مكافحة الفساد. ففي كمان يعني جانب آخر من الأنظمة اللي بتحمي الموظفين. فرغم هيك إنه هذا الموظف اللي بيقدم بلاغ أو بيقدم شهادة، هاي الشهادة أدت إنه تكشف قضايا فساد، فبالتالي يعني علشان هيك الجوائز تمنح لهم تقديرا وأيضا تشجيعا لآخرين من أجل الإبلاغ عن الفساد. وإحنا يعني ما زال في يعني شعبنا ما زال الخير فيه باقي، ما زال إنه الناس ترفض الفساد، الموظفين العامين بيرفضوا الفساد يعني وبيبلغوا عن الفساد وبيرفضوا الانخراط بالفساد.
0: طب معلش عشان الناس تعرف، احكي لنا هيك يا سيدة انتصار حمدان، وانت منسقة رفع الوعي، احكي لنا عن جائزة سابقة عشان نقرب اكثر عن الناس، من دون ذكر اسم مثلا، قولي لنا والله موظف بوزارة معينة اخذ جائزة لانه عمل كذا، عشان نقرب للناس الموضوع.
1: احنا الجائزة عمرها 18 سنة، فخلال ال 18 سنة في يعني العديد من الموظفين أخذوا جائزة الموظف القطاع العام أو جائزة القطاع العام لمكافحة الفساد. يعني عم بحاول أستذكر بعض الحالات، يعني في بعض الحالات إنه موظفين رفضوا، نعرض عليهم يعني رشوة كبيرة، وأنت بتحكي على موظف راتبه يعني مش كثير كبير، انعرض عليهم رشوة بمبلغ كثير عالي إلا أنهم رفضوا هاي الرشوة. وكان كمان يعني الجزء من موضوع الرشوة، احنا نحكي على موظف في دائرة الدائرة في الجهاز الضبط الجمركية، انعرض عليه رشوة من الاحتلال، ورغم هيك رفض هاي الرشوة وبلغ كمان. فكان الـ يعني رفضه بيحمل أولا رفض لفساد، وأيضا بيحمل الجانب الوطني في الموضوع. فهذا يعني تم منح الجائزة لإله، هذا الموظف تم منح الجائزة لإله. أيضا في العام المنصرم موظف يعني بنحكي على موظف بالمستوى يعني بالمستوى مش مستويات عالية، بنحكيش على مدير ولا بنحكي على رئيس قسم ولا غيره، بنحكي على موظف بدرجة بسيطة، أيضا كان يلاحظ بأنه في في في في خلل في في في بعض الخدمات اللي تقدم للمواطنين، في رشاوي عم بيتم أخذها، وقام بالإبلاغ وتم يعني كمان منحت الجائزة لإله. هذا فيما يتعلق بجائزة القطاع العام. جائزة الأبحاث أيضا يعني العديد من طلبة البكالوريوس، العديد من طلاب الدراسات العليا والباحثين اللي كمان استحقوا هاي الجائزة على الأعمال البحثية اللي قاموا فيها، وأيضا العديد من الإعلاميين والإعلاميات اللي كمان استحقوا الجائزة ونالوها في السنوات السابقة على تحقيقات استقصائية قاموا من خلالها بالكشف عن
0: الفساد،
1: كشفوا عن قضايا الفساد.
0: طيب في شروط للتقدم للجائزة سيدة انتصار حمدان؟
1: طبعا احنا بنحكي عن يعني 3 فئات من الجائزة، وكل فئة من هاي الفئات لها شروطها الخاصة. فلما بنحكي على جائزة موظفي القطاع العام، بنحكي على انه لازم يكون موظف قطاع عام، والمقصود في موظف قطاع عام بانه بيتقاضى راتب من الخزينة العامة، موظف وزارة او مؤسسة عامة او هيئة محلية، وقام بواحدة من هاي الأشياء اللي بدي أذكرها، إما إنه بلغ عن قضية فساد، أو إنه قدم شهادة أو معلومات، وهاي المعلومات والشهادة ساهمت في الكشف عن قضية فساد وأدت لإنها وصلت للمحكمة. والشيء الثالث إنه قدم مبادرة، إنه إحنا يعني مش فقط بنشجع على الإبلاغ دائما، وأيضا كمان بنشجع على التدابير الوقائية قبل ما يوقع الفساد. عشان هيك بنشجع أي حدا بيعمل مبادرة من شأنها إنها تعزز النزاهة في المؤسسة اللي بيشتغل فيها. أيضا من الشروط في هاي الجائزة إن القضية اللي تم الإبلاغ عنها، أو اللي يعني القضية اللي بتقدم فيها المرشح لنيل الجائزة، إنها تكون وصلت لنيابة مكافحة الفساد، ونيابة مكافحة الفساد كيفتها على إنها قضية فساد ورفعتها للمحكمة. وهون يعني هذا الشرط احنا خففناه من او غيرناه من السنوات السابقة، كان هذا الشرط انه لازم القضية توصل لمحكمة جرائم الفساد والمحكمة بتت فيها، لانه يعني بسبب اطالة عمر القضاء والقضايا في محاكمنا وممكن تاخد وقت طويل، علشان هيك خففنا بانه ممكن انه يعني القضية قبلت اما في نيابة مكافحة الفساد او في النيابة العامة او في اي جهة بتوصلها لمحكمة جرائم الفساد. جائزة الأبحاث أو فئة الأبحاث إنه يكون الباحث بيعالج قضية فساد، وإنه يكون الباحث مش منشور، وإنه أيضا يكون إما من فئة طالب بكالوريوس أو من يعني لفئة البكالوريوس، للجزء اللي بخص فئة البكالوريوس إنه يكون طالب بكالوريوس. والقسم الثاني من هاي الجائزة إما دراسات عليا أو باحثين. والشروط الأخرى متعلقة بالعمل البحثي، بمواصفات البحث وغيرها من التفاصيل اللي كلها منشورة على موقع أمان في دليل لكل واحدة من هاي الجوائز. الجائزة الثالثة أو الفئة الثالثة جائزة الشهيد شيرين أبو عاقلة لأفضل تحقيق استقصائي، المستهدف منها هم الصحفيين والصحفيات، وشروطها وأحد أهم شروطها أن يكون التحقيق منشور، أن يكون بعالج قضية فساد، وأيضا يعني ضمن كمان المعايير اللي على أساسها بيتم التقييم قديش هذا هاي القضية بتأثر على عدد أكبر، وغيرها من التفاصيل الأخرى اللي أيضا متعلقة بالعمل الصحفي يعني منهجية التحقيق الاستقصائي، سلامة اللغة، صحة المعلومات، والتفاصيل الأخرى أيضا هي كلها منشورة في دليل الجوائز على موقع ائتلاف أمان.
0: طيب بالنسبة لائتلاف أمان كيف بده يفرز؟ يعني في لجنة فرز، في كيف بتدرسوا الطلبات؟
1: احنا يعني فتحنا باب التقدم، بضل مستمر ل 30/10/2026. بعد ما يتم اغلاق باب التقدم للجوائز بيقوم اولا ائتلاف امان بمراجعة الطلبات من حيث استيفائها للشروط الأولية. بعد هيك احنا بنرفعها للجان فنية، اللجان الفنية هم من خارج ائتلاف أمان، لكل جائزة في لجنة فنية. اللجنة الفنية للقطاع، لجائزة القطاع العام، موظفي القطاع العام، هم هي من يعني أعضائها من مختصين بالعمل العام، وجزء منهم أيضا هم موظفين من مؤسسات رقابية، ديوان الرقابة وديوان الموظفين وهيئة مكافحة الفساد. الأبحاث أيضا هم باحثين وخبراء ومختصين في الأبحاث وأكاديميين. وجائزة الإعلام هم كمان لجنة فنية عضويتها من إعلاميين متخصصين بالتحقيقات الاستقصائية. اللجان الفنية بتدرس الطلبات اللي يعني موجودة ومدى التزامها بالشروط، وبناء على معايير معينة بيتم ترفع توصياتها لهيئة المحكمين. هيئة المحكمين هي يعني جسم عضويته من شخصيات وطنية اعتبارية، جزء منهم أعضاء في مجلس إدارة أمان. ولما بنحكي على هاي اللجان بنحكي على عضوية من الضفة الغربية وقطاع غزة. هيئة المحكمين بتدرس كمان مرة توصيات اللجان الفنية، وممكن كمان ترجع تراجع الطلبات وبتقرر إلى من تمنح
0: الجائزة.
1: الجوائز.
0: نعم. طب سؤال مهم، كيفكم تتأكدوا من دقة المعلومات اللي واردة في الموضوع؟ يعني إجا فلان قالكم أنا يا عمي والله منعت حالة فساد، أو واحد بقول لك أنا بلغت عن حالة فساد أو كذا، كيف بتتأكدوا من دقة المعلومات وعدم مخالفة الطلبات لمعايير ائتلاف أمان؟
1: أي يعني أي طلب بده يتقدم تحديدا، يعني أنت المثال اللي حكيته بينطبق على جائزة موظفي القطاع العام. إذا موظف قدم لنا يعني طلب بأنه أنا بلغت، لازم طبعا هذا الطلب يكون مستكمل، لازم تكون فيه كل المعلومات عن القضية اللي بحكي عنها والإثبات بأنه هو اللي بلغ. إحنا طبعا يعني بنتأكد بكل الوسائل، ممكن يتم التواصل مع هيئة مكافحة الفساد، ممكن يتم التواصل مع نيابة مكافحة الفساد، مع المحكمة أيضا، فبيتم التأكد بكل الطرق اللازمة والواجبة لحتى نتأكد بأنه المعلومات اللي وصلتنا صحيحة.
0: طب وهي نقطة مهمة جدا إنكم تشتغلوا عليها، وبالتالي
1: طبعا.
0: بالتالي السؤال إيش يعني بالمختصر، إيش بده يأخذ جوائز؟ يعني فلوس مصاري مثلا، ولا بدكم تعززوا وجوده الوظيفي، ولا بدكم ترفعوا توصية للجهات المعنية مثلا بالموضوع؟ إيش في جائزة مالية، فلوس مثلا، مصاري؟
1: نعم، إحنا يعني الجوائز هي عبارة عن جائزة معنوية وجائزة مالية مادية. بتم منح الفائزين شهادة إنه استحق جائزة النزاهة، وبتم منحه درع جائزة النزاهة أيضا، وبتم منحه مبلغ مالي هو يعني قيمته $2,500
0: لكل شخص،
1: لكل جائزة. نعم،
0: لكل جائزة 3 جوائز
1: لكل
0: يعني.
1: لا 3 جوائز. أحيانا يعني بيكون في هناك يعني طلبات تستحق، يعني أكثر من طلب بيستحق، فأحيانا يعني صار في سنوات سابقة إنه تم منح جائزتين لنفس الفئة.
0: ممتاز، جائزتين لنفس الفئة.
1: نعم
0: نعم. طيب سؤال مهم، وين دي يقدموا الناس، كيف يقدموا للجائزة؟
1: احنا يعني في على موقع ائتلاف أمان كل التفاصيل موجودة، بتم يعني تنزيل الطلب في لكل فئة من هاي الفئات منشور على موقع أمان، بقدر المهتم يشوف الدليل، يقرأ كل التفاصيل، الشروط والمعايير وكل التفاصيل. وأيضا في نموذج لطلب التقدم للجائزة، بعبي هذا الطلب وبيبعته عبر الإيميل، في إيميل خاص كمان في هذا الموضوع اللي هو award@aman-palestine.org.
0: نعم، مرة تانية إذن تذكير سريع، سيدة انتصار، إحنا أمام إطلاق جوائز ائتلاف أمان للنزاهة ومكافحة الفساد في 3 قطاعات مهمة، وأي موظف في قطاع خاص أو قطاع عمومي،
1: لا مش قطاع
0: الخاص
1: خاص.
0: لا بس قطاع لا. عمومي
1: نحن بنحكي
0: الحكومي.
1: على موظفي القطاع العام، لأنه أهم شرط من شروط هاي الجائزة إنه يكون موظف قطاع عام،
0: قطاع.
1: وأيضا إنه لما بلغ عن قضية الفساد إنه كان على رأس عمله.
0: نعم نعم، كان على رأس عمله، إن شاء الله يكون
1: نعم.
0: في يعني إنهاء لموضوع الفساد، ويكون هناك يعني جهد جبار لإنهائه، تشجيع الناس بالمشاركة في مثل هاي الجوائز، وإحنا جاهزين لأي تفاصيل بتتعلق بهذا الموضوع. سيدة انتصار حمدان، أنت مسؤولة رفع الوعي في ائتلاف أمان، يسعد صباحك، وإن شاء الله تكون هاي بداية تعاون مثمرة ما بين راديو حياة وائتلاف أمان في سبيل تعزيز ثقافة مكافحة الفساد والشفافية والمحاسبة. يومك سعيد إن شاء الله.
1: شكرا لكم، يسعد صباحكم، يسعد صباح كل المستمعين.
0: صباح الورد، أهلا بك. بس قبل ما نطلع بفاصل، في شهيد يا أخوانا ارتقى في سرطة غرب سلفيت، اطلاق النار عليه وهو داخل منزله، محمد الشاب مصطفى طه الخطيب مصطفى طه الخطيب تأخر في فتح باب منزله بعد طرقه من جيش الاحتلال، قام إطلاق النار عليه مباشرة ما أدى إلى استشهاده ابن عم زميلنا الصحفي محمد الخطيب مراسل تلفزيون فلسطين. بعد الفاصل بنستكمل إحنا وياكم هذا الموضوع وبنتصل ونشوف آخر التفاصيل. أعظم الله أجركم، رحم الله الشهيد.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول وأول أرضا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالعزمة مش عارف أوصلك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. مثل ما ذكرت قبل الفاصل، جريمة جديدة وإعدام لأحد الشبان مصطفى الخطيب من أهلنا في سرطة. تفاصيل يعني مرعبة عما تعرض له هذا الشاب. زميلنا الصحفي محمد الخطيب مراسل تلفزيون فلسطين، هو ابن عمه، ومعه تفاصيل. يسعد صباحك، عظم الله أجركم. أول شيء
1: شكرا الله سعيك أخي أبو العز، رحمة لشهداء شعبنا أجمعين.
0: آمين يا رب، آمين. لا شك أنه التفاصيل اللي ذكرتوها على مجموعات الصحفيين مرعبة. إيش اللي صار بالضبط معه؟
1: صحيح، تفاصيل مروعة لغاية. كانت قوة من جيش الاحتلال كانت تقتحم بلدة طاطا غرب سلفية صباح هذا اليوم، دهمت عدد كبير من منازل المواطنين. الشاب مصطفى طه خطيب كان يتواجد داخل المنزل، كان نائما يعني يغوط في نومه. حاول قوات الاحتلال الدخول الى المنزل لكنه تاخر في فتح باب البيت. بعد ان قام فتح باب البيت تفاجأ بجنود الاحتلال يطلقون وابل كثيف من الرصاص عليه من مسافه الصفر، كانت تكون مسافه الصفر. بعد فتحه لباب منزله اطلق عليه الرصاص وبشكل جنوني، حتى ان قوات الاحتلال بعد سماع ذوي هذه الرصاصات كل المنطقه يعني استفاقت من النوم، لتفاجأوا بجنود الاحتلال يطلقون الرصاص وقاموا بتحطيم محتويات المنزل بشكل كامل وتركوا اشياء بينزف على الارض ومنعوا اي احد من الاقتراب منه. هنا نتحدث عن الجزئيه الهامه، ان هو كل ذنب مصطفى انه لم يقم بفتح باب المنزل. لكن تخيل، والساده المشاهدين، فلسطيني كان يغوط في نومه، حاول قوات الاحتلال ان تدخل البيت عنوه كما تفعل في إرهابها الذي ينفذ ضد المواطن الفلسطيني، لكن أطلق عليه الرصاص بطريقة وحشية للغاية. وصلني فيديو قبل قليل، يعني مشهد مروع للغاية، مسافة قريبة عشرات الرصاصات اخترقت جثمانه، يعني مشهد مرعب للغاية. وهذه دليل على العقلية التي يحملها جنود الاحتلال وهذه الحكومة المتطرفة التي ترى بالمواطن الفلسطيني إما مقتولا أو خارج أرضه وممتلكاته. الشاب مصطفى كان يعيش في المملكة الأردنية الهاشمية، قدم إلى فلسطين قبل سنتين وبدأ يعمل مع قاربه مع عمامه، ولكن هذا ديدن الاحتلال، هذا هو ذنبه الوحيد أنه مواطن فلسطيني يريد أن يعيش حياة كريمة. تفاجأ بعشرات الرصاصات صباح هذا اليوم، بدأ أن يخرج لعمله ويمارس حياته الطبيعية، ارتقى شهيدا نتيجة الإجرام الذي يقوم به الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
0: يعني لمجرد أنه تأخر واحد نايم تأخر عن فتح الباب أعدمه.
1: نعم فعلا، يعني جريمة مروعة أخي ثامر، يعني أستاذ المشاهدين، يعني حتى الفيديو مؤلم للغاية. يعني في غرفة نومه أطلق عليه الرصاص، يعني كذا بإمكان قوات الاحتلال أن تستجوب ميدانيا، أن تطلق الرصاص على قدمه وأن تقوم باعتقاله، لكن هم يتعمدون تارك مثل هذه المشاهد لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الفلسطينيين، لدفعهم إلى الرحيل قسرا عن منازلهم عن ممتلكاتهم عن أرضهم. هذا ما تفعله حكومة الاحتلال بقيادة المتطرفين سموتريتش وبن غفير وزعيم هذه العصابة نتنياهو، الذي يوعد لهؤلاء الجنود بمثل هذه الأفعال الوحشية التي فاقت جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة وفي كل المناطق. هم يريدون ترك هذه المشاهد لتكون محفورة في أذهان الفلسطينيين، وهذا ما تدب عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة. وهنا نتحدث عن اقتراب انتخابات الإسرائيلية، ستكون أوراق اعتماد القوائم الانتخابية المتطرفة على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية وعلى الوجود الفلسطيني في القرى والبلدات التي باتت اليوم مستهدفة استهدافا. يعني ازدادت وتيرة في الآونة الأخيرة من اقتحامات اعتقالات اطلاق نار وإفلات رسم المستوطنين الذين ينفذون إرهاب الدولة المنظم بحماية جيش الاحتلال.
0: نعم. طب سؤال أخي محمد، وأنا مقدر الظرف الصعب اللي أنتم بتمروا فيه، هو متزوج عنده أطفال؟
1: لا، هو غير متزوج. نعم. هنا يعني كما ذكرت لك، يعني حتى أهله الذين يعيشون في المملكة الأردنية الهاشمية
0: ما عرفوش،
1: يعني نزل عليهم الخبر كالصاعقة.
0: يا الله.
1: يعني نتحدث هنا عن هو يعني حتى مصطفى لا تجمع علاقات بسيطة في محيطه، فقط في الدائرة الأولى أو حتى الدائرة الثانية، هو فقط من عمله إلى منزله، وحتى لا يعلم ولا يدرك ما معنى الاحتلال وما هي الجرائم. هو إنسان كان يعيش في دولة أخرى، جاء هنا من أجل أن يعيش في بلدته وفي بين أقاربه، ولكن تفاجأ بالرصاص، تفاجأ بعقلية سموتريتش وبن غفير وكل هذه المنظومة التي ترى بوجود المواطن الفلسطيني خطر عليه.
0: الله يرحمه يا رب العالمين. عظم الله أجركم زميلنا محمد، والعمر إليك ولكل أهلك حبيبنا. شكرا لك محمد الخطيب، مراسل تلفزيون فلسطين، وهو ابن عم الشهيد محمد مصطفى الخطيب من سرطة، وسمعته كيف تم إعدامه من جيش الاحتلال.

يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من يتابعنا عبر البث المباشر لراديو حياة، وأيضا في هذه المتابعة لآخر التطورات الميدانية، أيضا ما يجري في قطاع غزة من جرائم بحق أبناء شعبنا هناك.

إذا من جديد نذكركم بارتقاء الشاب مصطفى الخطيب في سرطة بعد اغتياله من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

احنا بنحاول نتواصل مع زميلنا الصحفي لؤي حجازي في قطاع غزة، وان شاء الله يكون يعني مبرر خير. مش عارفين نتواصل معاه الآن، لكن هي ظروف غزة لا شك صعبة وصعبة جدا، وشبكة الاتصالات يعني بالعامية واقعة عندهم. إن شاء الله يكون المانع خير بإذن الله، ونطمن عليه ونطمن على كل أهلنا الموجودين في القطاع.

0: عندنا فيديو يتعلق بمحمود محافظة القدس، تراجع غير مسبوق في عداد حراس المسجد الأقصى المبارك، والاحتلال قلص عددهم بشكل كتير كبير خلال الفترة الماضية. نستمع لهذا الفيديو.
1: فلسطين موظفا لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم. بيان لمؤسسة القدس الدولية عن تراجع كبير في دور الأوقاف الإسلامية في القدس تحت وطأة إجراءات الاحتلال. فهناك تراجع غير مسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى المبارك. هذا التراجع وصل إلى حد أنه في المناوبة الصباحية يوجد 20 حارس فقط وفق ما قالت المؤسسة، وهذا يساوي 39% من عدد الحراس الواجب وجودهم في كل مناوبة، بمعنى أننا أمام تقريبا ضرب لأكثر من نصف قدرة الحراس على التواجد في المسجد الأقصى المبارك. هذا لا يتوقف فقط على الحراس، بل يمتد أيضا إلى بقية الموظفين من سدنة ومن عاملين في لجنة الإعمار ومن إداريين حتى. يأتي هذا التراجع الكبير تحت وطأة سببين رئيسيين. السبب الأول هو إجراءات مباشرة للاحتلال. هناك 37 حارس وموظف في الأوقاف مكان عمله هو المسجد الأقصى، مبعد عن المسجد الأقصى بإجراءات الاحتلال. ثانيا، من 1/6/2026 منعت قوات الاحتلال كل موظفي الأوقاف الذين يقيمون في الضفة الغربية من الدخول إلى القدس، سحبت منهم التصاريح بشكل نهائي. وبالتالي هناك 30 موظف إداري معظمهم يعملون في وظائف إدارية متقدمة في الأوقاف، لم يعودوا يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس بالإجمال فضلا عن أن يتمكنوا من الدخول إلى المسجد الأقصى. يعني في المجموع هناك 67 بإجراءات مباشرة من الاحتلال، 67 موظفا لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم. 67 موظفا لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم. بيان لمؤسسة

0: أيضا امبارح كان في بنابلس مستمعينا الكرام تجمع لذوي الشهداء داخل البلدة القديمة، وفي كان أكثر من أم شهيد تحدثت حول معاناتهم ومعاناة ذوي الشهداء. نستمع لما قالوا.
1: أنا أم الشهيد طارق حلمي الخراز، استشهد بتاريخ 1/6/2002، وأنا أرملة، وأبو توفى بعد 4 سنين مريض القلب، وفيش كالف إلي بالمرة، يعني فيش إن في بدفع مي وكهرباء وأجرة دار وعلاج، ويوم أي دكتور كشفيته 100 شيكل، العلاج غالي، والله معاي 3 روشتات ما عارفة أصرفهم، مريضة، بعدين سكري وضغط وكلى، يعني كثير أمراض هلا أجري فيها، مرمانة هي مش قادرة أمشي عليها، ما فيش يعني. أظن بشهر 12 قطعوه بالمرة، هلا شو بينزلوا لي 250 شيكل الشهر اللي مرق والشهر هذا، ما بكفوا، ما بيفتحوا بيت، يعني لا بيجيبوا جرة غاز ولا بيجيبوا كرت كهرباء ودفع المية، هي بقيته مفتحت امك للهواء بقيت الشهير.
2: معدي العزيزي والدة الشهيد ابو صالح العزيزي، الله يهنيه ويكرمه بشهادته يا رب يرضى عليه. والدة الاسير امير عزيزي بسجن جلبوع مش محكوم، صار له 3.5 سنين. احنا بنتمنى من حكومتنا انها توقف جنب اهالي الاسرى والشهداء والجرحى، لانها هاي حاله نضاليه كرمال فلسطين واهلها وارضها وشعبها. احنا ما بننظرها انها حاله اجتماعيه، لا سمح الله، اسرانا وشهدائنا وجرحانا ضحوا باعمارهم، ضحوا باجسادهم، ضحوا بكل ما يملكنا، انها توقف بجانب اهالي الاسرى والشهداء والجرحى، لانهم اكيد يعني هناك في عائلات عندها التزامات كثيرة بفقدان أسراها اللي كانوا هم المعيل الوحيد لهم بالبيت، أو شهدائها برضه، يعني هم كانوا مش بحاجة لأيات إشي، لكن فقدان أبنائها داخل السجون اللي بعانوا، نتمنى إنه ربنا يفرجها عليهم. طبعا كانوا أولادهم يشتغلوا ويأمنوا لهم كل احتياجاتهم، إذا كان شهداء أو أسرى أو جرحى، لكن في ظل الأحداث اللي بالمنطقة قائمة صار في تقصير من حكومتنا تجاه أسرانا وأهاليهم وجرحانا وشهدائنا، فإحنا بنتمنى من حكومتنا إنها توقف وقفة حق ووقفة قوية من أجل إنها ترجع حقوق أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، لأنه هذا واجبهم، واجب حكومتنا، هي مسؤولة عن شعبها، فإنها لازم إنها توقف وتوصل الرسالة لجميع العالم ولجميع المنظمات والجمعيات إنه أهل فلسطين شعبها بحاجة إننا نوقف جنبهم وندعمهم بكل ما يحتاجه. إحنا مش حالة اجتماعية، لا أهالي الشهداء ولا الأسرى ولا الجرحى، حالة نضالية ولازم الكل يوقف معاها والكل يدعمها، مش إنه يعتبروهم حالة اجتماعية.
3: أنا أم الشهيد أدهم مبروك الشيشاني، والدة ابن الأسير نصر مبروكي، وزوجة أسير متوفى. يعني أنا هلأ بدي أحكي لك إنه 3 معاشات أنا ما بتقاضى ولا معاش فيهم. يعني ابن الشهيد أول ما استشهد يعني قالوا لي راتب عسكري وإله يعني مقام، وبدنا نعمله بدنا نسويله، بعدها أنا ما شفت ولا إشي. قالوا لي بعدها الزواجية معاش ومعاش، صار يعطوني لجوزي، جوزي لقيت يعني توفى من سنة وإشي قطعوني، وابني الأسير الثاني كنت أخذ له يدوب، يعني إنه بتعرف المحامي الواحد يعمل له مثلا كل 3-4 شهور محامي، بده المحامي، يدوب يكتفوا له يعني الأسير برضه، فلقيت قطعوني من 3 معاشات، وأنا مريضة يعني أمراض مزمنة، سكري وضغط وكلى وهيك، يدوب مثلا المعاش اللي معطوني إياه 1400 يدوب مثلا تقول إنه يجيب دواء، بدك كهرباء، بدك مية، وبيتي آجار، وعندي مثلا البيت أنا بيت عائلي، بتعرف الواحد بيت العائلة الكل بيجي بروح يعني عنده يدا بكفوا ال 1400. إحنا مش يعني بدنا أحكي لك إن أنا عشان المال وعشان يعني أولادنا إنهم راحوا عشان المال، إحنا الحمد لله أولادنا يعني في ده الوطن راحوا إنه مثلا عشان الناس تعيش بحرية وكرامة، مش إنه لا عشان ماله على شان. أنا هلا بطالب مش إني بدي مثلا إنه حق أولادي حق جوزي حق إنه نعيش إحنا بحرية وكرامة، وأنا بطالب من المسؤولين إنه يعني قد ما يمكن إنهم يعني يشعروا شو يشعروا فينا إحنا. يعني مثلا أنا زي هلقيت أنا يعني بدك طول أرملي وبيت لحالي، فيش حدا معيل لإلي يعني من وين أنا بدي أعيش. يعني إذا هم مثلا ما تطلعوا يعني تاخدنيش إنهم هم صاروا بالأسر الشهداء والجرحى، وهدول هم صاروا عيدوا على الكراسي من وراء الشهداء والأسرة والجرحى. يعني أنا بوصل رسالتي إنهم يتعاطفوا معنا، إنهم يعني ما يخلوا مثلا إم أسير وإم شهيد بحاجة، لازم كل وين وين إنهم يتفقدوا إم الأسير إم الشهيد شو بحاجة. إحنا أولادنا ضحوا عشان إن نعيش في الحرية وكرامة، يكون إن دولة، يكون إن مثلا وطن نعيش فيه، مش إن بنا نقول إحنا عشان أولادنا مثل ما هم بيدعوا إن أولادنا إحنا بدناهم يستشهدوا ولا ينحبسوا عشان المصاري. لا يا عم والله إحنا مش لا عشان مصاري ولا عشان إشي، إحنا قلت لك إما عشان يعيش الشعب بحرية وكرامة. وشكرا لكم يا سيدي، والحرية للأسرى والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
0: يسعد صباحكم من جديد، ومنذكركم بالخبر المفجع باستشهاد الشاب مصطفى الخطيب في منزله في قرية سرطة في محافظة سلفيت. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الخير يا أهل البلد.
5: صباح الخير يا أهل البلد.
4: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
5: من راديو حياة.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه اليمام وحدة شبه عسكرية إسرائيلية عالية التدريب في شرطة الحدود الإسرائيلية، واحدة من 4 وحدات خاصة في شرطة الحدود الإسرائيلية. يقدر عدد قوات اليمام ب200 فرد. تعرف أيضاً بالوحدة القتالية لمكافحة الإرهاب، وهي وحدة خاصة تابعة للشرطة الإسرائيلية المتخصصة في مواجهة المقاومة والمخولة بإنقاذ الرهائن من المدنيين بشكل أساسي داخل حدود الكيان الصهيوني، كما استخدمت لتوفير خدمات الحراسة لشخصيات مسؤولة، إلى جانب القيام بعمليات لمكافحة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: بدي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا.

يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا صباح الخير لكل حدا ضمننا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8، واليوم كمان كنت حابب تسمعونا على حياة دوت بي أس. نعتذر عن لايف الفيسبوك اليوم، الموضوع يعني بحاجة لشوية تعديلات. فصباح الخير، اليوم نطلب منكم تكونوا معنا على السمع على 100.8 على حياة دوت بي أس. كمان تقدر تسمعونا على قناة راديو حياة على التليجرام.

صباح الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، لكل حدا كمان دائما منحب نقولها إنه بحب الخير لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه. صباح الخير للناس اللي دائما عندها القدرة على إعطاء الأمل والتفاؤل بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا. دائما نتذكر مستمعينا الكرام إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، إن شاء الله كل أيامكم تضلها هيك ابتسامات وتفاؤل بعيدا عن كل المنغصات الموجودة بحياتنا. وخلينا نسمعكم هيك شوية رواقة الصبح.

صباح الخير للعمال، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير للبلاد كلها، وصباح الخير للجار، صباح الخير لطلبة الثانوية العامة، صباح الخير لأسرانا، صباح الخير لجرحانا. نتمنى لكم الشفاء العاجل يا رب، وإن شاء الله الفرج القريب عن جميع أسرانا بإذن الله تعالى. صباح الخير لكل أهالي الشهداء، صباح الوردات كمان بدنا نقول في هذا الصباح، لكل حدا دايما عم بيسعى لرزقته بالحلال. صباح الخير.

يعني بما انه ما في لايف فيك بنرجع ل نعتمد على الاذاعات كيف كانت قديما، ما كان في فيسبوك، ما كان في غير يعني هيك التفاعل من خلال الصوت فقط. فصباح الخير لسائقي التكاسي، ان شاء الله يومكم يكون فل الفل. صباح الخير، واكيد بدنا نقول صباح الخير لكل حدا بده يتذكر معنا كيف كانت الاذاعه قبل التطورات وقبل السوشيال ميديا.

صباح الخير إذن مرة تانية لكل الناس اللي انضمت لنا بهذا الوقت عم تسمعنا على 100.8 حياة دوت بي اس. الناس اللي بالطريق، الناس اللي شغالة، الناس اللي بالبيوت. طبعا احنا صح ما في لايف على الفيسبوك، بس اكيد احنا بنحب نسمع صوتكم على 23-79-143، واكيد ما في مانع انكم تبعتوا لنا صباحاتكم طبعا من خلال خلينا نقول الواتساب لراديو حياة. على الفيسبوك برضو كمان بنحب نسمع او نشوف رايكم، صباحاتكم، على مين حابين تصبحوا. ودائما بغض النظر عن كل التعقيدات، دائما يعني جمال البرنامج هو فقط يعتمد على خلينا نقول وجودكم وصوتكم واكيد مشاركاتكم اللطيفه. صباح الخير اكيد لكل حدا دائما بحب الخير للغير. واليوم يعني سؤال الحلقه لليوم، شو اول شغله هيك بما انه اليوم الخميس، شو اول شغله خلتكم تبتسموا اليوم؟ يعني هيك اول إشي خطر في بالك صباحا وكان سبب بابتسامتكم بغض النظر عن صوتي المبحوح. صباح الخير.

طبعا اللي بيحب يشاركنا من خلال الواتساب على 0592 433 91. شو أول شيء خلاك تبتسم في ساعات الصباح إذا بتحب تشاركونا على الواتساب، أو نسمع صوتكم على 2379143، وأكيد من خلال الواتساب على 0592 433 91. شو أول شيء كان سبب بابتسامتك في هذا الصباح؟ بدي أقول كمان صباح الخير لأبو علي، الله يسعد لي هالصباح يا أبو علي، صباح الوردات وفاء. شكرا يا وفاء، الله يسلمك يا رب، بعرفش ليش هيك الصوت المبحوح، فالله يسلمك يا وفاء، شكرا كتير، يسعد لي صباحك.

0: صباح الخير.
1: أنا عامل لايف. طيب. هيك سؤال اكس فيكس.
0: شو هاي اكس فيكس يعني؟
1: يعني التوتر اللي كان عندي ال 20 دقيقة يضيع.
0: طبعا انا ما شفتونيش لما نكدت وضربت بوز، انتم مش شايفين. انا بالعادة يعني انه اوكي تمام بس نكدت. طيب صباح الخير مرة تانية. السؤال عليك عشان انا سؤال وصوت مبحوح كتير برضو يعني. نكمل الحلقة على خير. طيب بعد شوي مستمعينا الكرام اللايف إن شاء الله رح يكون جاهز على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. شكرا لأنكم دائما متواجدين معنا. بس عن جد يعني عبين ما يحضروا اللايف ونحط سؤال الحلقة، كيف بتشوفوا إنه الإذاعات اختلفت؟ زمان كان فقط يعني المستمع يعتمد على صوت المذيع فقط لغير، يعني إنه لازم يكون عنده قدرة كتير كبيرة بالصوت ليجذب الناس. هلا كيف بتشوفوا هلا كيف الإشي تغير فعليا؟ صار السوشيال ميديا هو محور الحياة ولازم يكون فيه يعني لايف على الفيسبوك، إنه نتواصل معكم من خلال التعليقات، نتواصل معكم من خلال الواتساب اللي 0592-433-91، أو طبعا أكيد أصدقائنا اللي بسمعونا من خلال اللايف اللي رح يصير موجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بس زمان بس إحنا كنا نسمع الموجة، يعني بس نسمع مثلا 100.8 فقط لغير. قديش هذا الاختلاف فعليا حتى غير نظرتنا يمكن للإعلام، غير نظرتنا لمفهوم الراديو كيف كان قبل. كتير هيك متغيرات صارت بحياتنا بعد دخول السوشيال ميديا على حياتنا. مرة تانية بدنا نعتذر عن هذا الصوت الغير مفهوم، ويعني هيك حقكم علينا. بس أكيد هذا الشيء ما بمنعنا إنه إحنا نقضي وقت لطيف، صباح جميل، وبالتالي اليوم نعتمد عليكم أكثر بالاتصالات فعليا مستمعينا الكرام. صباح الخيرات. إذن صباح الخير، نهاية أسبوع جميلة وسعيدة. بس عن جد يعني من ضمن السؤال اللي ممكن ينحط مستمعينا، كيف شفتوا الاختلاف بالراديو، مفهوم الراديو قبل وهلأ؟ كيف تشوفوا هذا الاختلاف؟ صباح الخيرات. طبعا هو مش هذا السؤال الثابت للحلقة، بس هو رح نبلش في العنوان الصباحي. شو رأيكم؟ هند كانت عم بتقولي بالصوت المبحوح، هل هو مقبول للدان ولا عن جد مزعج؟ صباح الخير على 2379143. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وأكيد أقول صباح الورد لهندو. وحبي هنا قبل بس هند في هنا بالبوست براديو حياة كاتبين صباح السعادة، يعني حاولوا تسعدوا أنفسكم، ما تستنوا إنه يكون معك حدا يعني لتكون أنت شخص سعيد، يعني ما تربط سعادتك بإنسان، فحاول إنه أنت تكون رفيق نفسك بالسعادة. هندو تفضل المايك معك. ممكن يوسف بيقولنا أسعد الله صباحكم بالخير والسرور، تأخرت علينا. ما هو يوسف كان عندنا خلل باللايف، وأنا كنت عم بقول إحنا كنا مبلشين قبل بس هلأ اللايف طلع، رح نمد الحلقة زيادة شوي.
1: طبعاً أقل إشي
0: هاي أقل واجب عشان النكد اللي نكدته، يعني أعترف لكم يعني. طبعاً مين؟ لا ما شفتي، لا لازم أنا ما أتهور ولازم نعتمد عليكم بالاتصالات. مرة تانية نعتذر عن الصوت المبحوح. بتذكرني تحت الهواء بقول لك أحسن. صباح الورد يا يوسف، طبعا مبارك لأسود الأطلس، يعني مبارك لأسود الأطلس مستمعينا الكرام. مباراة كان نفسي أحضرها بس شو أعمل أنا والنعس اللي بصيبني، بس مبارك عن جد لأسود الأطلس، بيستاهلوا كل النجاحات، وإن شاء الله هيك نحتفل مع أسود الأطلس بكأس العالم. يوسف التقرير الرياضي إلك. شو سألت الناس هند؟ صباح الورد.
2: صباح الخير يا ست الكل، ألف سلام عليك. النور. يعني صوتك حلو وصوتك مبحوح ولا صوتك عادي؟ بسم الله ما شاء الله عنك، يعني انت بتنوري راضي حياة، بتنوري نابلس، بتنوري فلسطين، بسم الله ما شاء الله عنك. عن برامجك الحلوة اليوم بدك تعطي الناس سعادة ومحبتهم، بنصبح أهل البلد على المحبين لراضي حياة على نفس الناس، يعني الواحد بفكر بعتز فيكم وفي كل المذيعين والمذيعات الموجودين، بس في بدي اعرفك على بنتين هدول اللي اعطوني الجرأة اللي اكثر من 10 سنين اللي اطلع اشارك في الراديو. في اخت عزيزة اسمها رشا الترتير واختها سحر الترتير، هذول بيشتغل تعاميات في راديو فلسطين. بعرفش اذا بتعرفيهم
0: يعني؟ لا والله ما حصل ليش الشرف اتعرف عليهم.
2: يعني هدول فعلا اسمهم فلسطين، بنات فلسطين اسمهم فلسطين، هن من نابلس الاصل، من المساكن الشعبيه. يعني هدول التنتين اعطوني السعاده واعطوني الامل في الحياه انه اشارك في كل الراديوهات.
0: طيب كويس، في حدا معطيك امل وانك تشارك بالراديوهات؟ كويس، طيب جميل.
2: يعني هدول لو تتعرف عليهم كنز كنز يعني لا يسمع.
0: ايوه،
2: قد ما هن بسم الله ما شاء الله عنهم. وفلسطين حجه وريما اللي فوقيكم كانت برضه. الله بجاه النبي يعطيه الصحه ويعطيه العافيه يا رب العالمين.
0: الله يسعدك.
2: يعني موضوعك حلو اليوم، يعني السعاده هي اللي اعطيتك اياها اللي اخذتها من هذول الصبيتين. من بنات
0: جميل.
2: فلسطين.
0: جميل جميل.
2: يعني فعلا انهم بنات فلسطين. الله يحماهم يا رب العالمين.
0: آمين. فلسطين الرحمة حلوة للشهداء. بالكل.
2: الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى، النصر لفلسطين. ربنا يسعد كل إنسان فلسطيني بحب الخير لأخوه، بحب الخير لجاره. حسبي الله ونعم الوكيل بكل واحد بعكر مزاج حدي.
0: أهلا يا قاسم، يسعد صباحك.
2: والله يسعد صباحك.
0: يوسف بيقول يعطيكم العافية، ربنا يقويكم، بس من محبتنا بنحكي. طبعا وإحنا يومنا أصلا يا يوسف ما بيبلش غير معكم اكيد. رافع شاهين، عجب متاخرين اليوم. يلا سؤال الحلقه يا رافع، اليوم صار معنا خلل فني بسيط واخرنا انه احنا نعمل لايف في الفيسبوك، تمام؟ وعشان احنا ننسى هذا التوتر اللي صار، عقلت هند حردت، انا اللي حردت. يعني شو أكتر كلمة أو جملة بتحكوها لما بيعلق معاكم النت أو التليفون؟ هاي واحد تنين. وهلا عن جد من يوم ما صارت السوشيال ميديا موجودة بحياتنا الصبر عنا قل، يعني حتى إحنا ما صبرنا فعليا يعني على إنه هلأ بزبط. طب شوي صارت طاقتنا بالصبر يمكن شوي صفر. صباح الخير أبو فادي حبيشي، الله يسعدكم. صباح الورد رضوان، يعطيكم ألف عافية، الله يعافيك. يوسف كمان يبعث لي مباريات اليوم. طيب مباراة، بس أنا كنت حابة تبلش لنا بالفوز الرائع لأسود الأطلس يا يوسف مرة تانية للمرة الألف، نعتذر عن الصوت. مباريات اليوم بتوقيت القدس، ألمانيا والإكوادور الساعة 11، ساحل العاج مش عارفة مع مين الساعة 11، اليابان والسويد الساعة 2، هولندا تونس الساعة 2، وأمريكا وتركيا الساعة 5 الفجر مع نفسهم، أستراليا والبرغوي الساعة 5، وبذلك تنطلق الليلة منافسات الجولة الختامية للمجموعات الرابعة والخامسة والسادسة، وبالتالي هي اللي راح تحدد هوية عدد كبير من المتأهلين للدور 32. أم العبد صباح الورد والياسمين، وتمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي. اليوم ننكش راس على بعض بما أنه صار عندنا خلل فني كتير بسيط، أخرنا 10 دقائق وأكثر عن أنه إحنا نطلع لايف البرنامج. شو أكتر كلمة بتقولوها لما بيعلق معكم النت؟ أو والله ما أنا شفت يا يوسف بيعلق معكم النت، هل بتشوفوا إنه طاقتنا على الصبر بسبب يعني السوشيال ميديا والمنافسات هاي صارت قليلة؟ فراس صباح الورد لراديو حياة، صباح الورد لراديو حياة وجميع الطاقم. رضوان بيقول لي فعليا صارت يعني قليل طاقتنا على الصبر صارت قليلة. والله هلأ أنا نقرأ هذا يا يوسف صباح الورد على 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. إذا واصل المنتخب المغربي تألق وحقق فوز مثير مبارح 4-2 ليحجز بطاقة التأهل للدور 32، وكمان كان في عنا تألق للنجم المغربي إسماعيل اللي أصبح أول لاعب عربي بيسجل في 3 مباريات متتالية خلال نسخة واحدة من كأس العالم، وبعدين أصبح المغرب أول منتخب عربي بيوصل للأدوار الإقصائية بكأس العالم 3 مرات مختلفة، وفي هاي المباراة أكد المنتخب البرازيلي كمان صدارته للمجموعة بعد تغلبه على اسكتلندا بثلاثية نظيفة، وبالتالي تأهل رفقة للمغرب إلى الدور المقبل. وجنوب إفريقيا كمان حقق إنجاز تاريخي بفوزه على كوريا الجنوبية، وبالتالي ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بتاريخه. وشهدت بقية مباريات اليوم فوز المكسيك على تشيك، بينما تأهلت كولمان البرازيل والمغرب وسويسرا وكولومبيا للدور 32. يلا صباح الورد. لعله خير. تمارا بتقولنا كل تأخير فيها خيرة، لا تكره شيئا لعله خير لكم. كمان عندنا فراس شقه صباح الورد لراديو حياة، وإم كرم صباح الورد والفل، صباح الفلات، أهلا وسهلا. لا بس هاي أول مرة أحرد مالك. لا بدنا نروق، بس هاي أول مرة أحرد على الخلل خارج عن نطاق الإرادة، لأنه مش عارف ليش حردت أنا. أنا بحبه كتير يوم الخميس الصراحة. مش بالبرنامج، ومنحب احنا نكون جزء منكم زي ما انتم جزء كتير مهم منا.
1: فهذا اللي خلاكي
0: انه الحمد لله انه انحلت المشكله، كان كنت حضر بوز لاخر الدوام. عباده بيقول صباح الخير لمستمعي راديو حياه الرائعين، مع نهايه الاسبوع بتمنى لنا صباح مليء بالراحه والرضا، تكون الايام الماضيه يعني حملت لنا الخير، وخلوا هذا اليوم فرصة للابتسامة، اشحنوا الطاقة، وحاولوا أن تقضوا يومكم مع الأشخاص اللي أنتم بتحبوها. صباح الخير للاتصال.
2: صباح الخير يا أخي.
0: صباح الورد،
2: كيف الحال؟ إن شاء الله تمام
0: الحمد لله، فضل من الله. أنت كيفك؟
2: الله يرضى عليكم. اللي باكل لحاله بزوار.
0: شو بناكل ولا ما بناكل؟
2: اللي باكل سمنات بس لحاله بزوار يعني.
0: المرة الجاي معكم إن شاء الله.
2: والله بيحفظنا إن شاء الله.
0: والله معكم إن شاء الله.
2: صحتنا عافية.
0: الله يسعدك عقلبك يا رب.
2: شو بنحكي إذا كنا النت يفصل؟
0: يعني إذا علق معاك النت مثلا شو بتقول؟
2: أحكي صراحة؟
0: احكي.
2: ياخذوا على بيت لحم بيضربوا عمي، ولا حد بيقدر يقعد بدون النت. والله عيوني بيضربوا. كنا بنضرب بعضينا وبندق بعضينا. وإيميل فيش عبت البيش، إيميل فيش عبت البيش، شعب يضرب
0: فعليا. الواحد ما بيقدر يصبر، صار صبرنا قليل.
2: إذا النت خرب إذا إن كنا نروح بيت لحم. أعوذ بالله، الحياة بدون نت ما حدا كابر، ما حدا كابر. الحياة هلا صار بدون نت أكلنا قاعدين بدون مية.
0: والله مزبوط صح.
2: اللي بده يقول لي لا بدون جوال بدون النت بيجي 1%.
0: صح
2: يعني لو النت تسمع عني بعمل اضرار.

بس اسكندر المنور. صباح الورد اسكندر. انا فكرت اليوم رايحه لكم عشان امبارح كنتوا سهرانين، الله يهدي بالكم تمارا. لا والله شو راحه. عبير بتقول يسعد صباحكم مبارك للمنتخب المغربي، بالنسبه لتاخير البثي قالت شكلها انغام. ما لها انغام السبب؟ بس الكلمه اللي بالنص ما فهمتها. لا عبير، أنا السبب؟ طيب ماشي والله ما أنا، الله يسامحك. سوسن صباح الخير، أنغام صباح الورد، تحكي أبو أم العبد لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد حنون صباح الخير، تقبل الله. يوسف بيقولنا من الصائمين اليوم لا تنسوا إخوانكم بالأسرة وأهلنا في غزة من الدعاء، ربنا يتقبل من كل الصائمين يا رب. صفاء الترتير يسعد لي صباحكم، نهاية أسبوع سعيدة لكل المتابعين والمستمعين، أكيد صباح الخير للدعم الفني. حبيت صباح الورد يا صفاء، أهلا وسهلا فيكي. إذن مستمعينا الكرام، مرة تانية منقول إنه صار في خلل فني كتير بسيط، بالتالي إحنا تأخرنا ببث البرنامج بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. هل علاقتنا بالسوشيال ميديا فقدت خلتنا نفقد مفهوم الصبر؟ وإنت لما بيعلق معك النت، بيعلق معك التليفون، شو أول كلمة بتقولها؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أنا باهرة بتقول يسعد صباحك أنغام، صباح الورد يا باهرة، أهلا وسهلا فيكي. كمان رضوان صباح النور، أهلا وسهلا. إذا مستمعينا الكرام، هل علاقتنا بالسوشيال ميديا خلتنا نفقد شوي يعني المعنى الحقيقي للصبر فعليا؟ هل تحسوا صار الصبر عندنا خفيف، يعني بطلنا نصبر؟ صباح الخير 2379143. ولما بيعلق معك النت شو أول كلمة بتقولها كمان من خلال اللايف الموجود؟ بتعرفي مش قادرة يعني يعني فيش كلمة، يعني مش قادرة أتذكر كلمة واحدة ممكن أحكيها الصراحة، مش عارفة.
1: أنت بس خذي الكلمات من أولادي.
0: إيش بيقولوا؟
1: انا مش فاهم كيف انا بالغرفه مش لاقت، عرفتي يعني بنرفزهم.
0: سام بيقولنا واذا يعني النت راح شو بده يصير؟ مش لازم الواحد يخلي اي شيء شو ما كان يتحكم فيه. صباح الورد سام، ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على احلى راديو واحلى بلد.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد
2: صباحك. وصباح الخير لأب سعدي، كلامه رائع. صباح الخير لأبو مصعب، لمؤيد جود الله، وكمان لحازم صبور، ولا وأختنا أم محمد النابلسي الله يصبحها وربحها بأنوار النبي، جميع السامعين، أختنا مساعد. أول إشي النت مستخدم.

0: ان شاء الله. يعني الروح النت عن التلفون اكنك زي فيش بدك تشرب ميه مش ماي ميه وعطشانه. يعني صار اليوم المجتمع بلا تلفون زي هويتك. حتى بتنسي هويتك ما بتقدر انك ما تلاقيش نت. على طول بتحولي نت عشان يضل معك نت. هاي وحده.
1: ايوه.
0: تنتين الانسان حياته صارت معلقه في النت. والشغله الثانيه انه الانسان السعاده الحقيقيه اللي ربنا بلمك اياه انه لما بتزوج ويكون عنده مره صالحه محترمه زي زوجتي العزيزه، وكمان لما بيجيك ولد وبتنبسط عليه اول بيجيك اول مولود، هي هاي السعاده الحقيقيه.
1: جميل جميل يا حبيبي.
0: والسعاده الثالثه اللي هي تعرفنا على راديو حياه الرائع اللي صرنا سعيدين باسمع اصواتكم وبارائكم وبتسمعوا صوتنا اللي بنشكي منه همومنا او مشاكلنا، لانه صدركم وسيع انكم تتقبلوا الحكي اللي نحن بنحكيه.
1: الله يسعدك.
0: واليوم عتبي ابو العز اليوم رنيت كثير انه بيفتح مجال للاتصالات للمشاكل. اليوم ملكي كان مع شو تاع غزه وتاع مش عارف وين، اليوم ما فتحش مجال للاتصالات. بس إلنا ملاحظة عند أختنا أم يزن. يا ريت أختنا أم يزن برد عيدة منتزه جمال عبد الناصر تحطوا مقاعد.
1: أنا امبارح يا حج أنا قلت هذا الكلام، يعني أنا بعتت لسامر وسامر بنفس اللحظة بعت لهم، أخذت كل إشي قلت لي إياه بعت لهم إياه حج.
0: وبعدين عند جامع الإمام وعلي وين
1: مدرسة قلت لهم الطريق
0: خربانة وعند الخراز وعند الخراز من طالع عند الإطفائية عند الخراز هافد الشارع كثير، وعندك شارع 15 كمان وين تاع التمرية عرفات جنبه نفس الطريقة يا أختي الكريمة. يعني وبعدين يضل أي واحد يشكي ويعيط شارع التعاون الأوسط أمام تاب 24 في قدام الجامع المطب خربان من مرة لأنت. يعني أختنا ميزان يعني تقبلنا إن تكون أختنا كريمة إن وتساعدنا وتخدمنا. طياراتنا والله تطبشوا والله العظيم سياراتنا خربوا، واحنا ان شاء الله بنتامل انه توصل هاي الرساله لاختنا ام سعد ام يزن توصل الى لام يزن.
1: هيها واصل الرساله
0: ام سعد. ام سعد والله على راسي ام سعد. وكمان سامر وادهم الحروبي والله كلهم والاستاذ اسكندر. استاذ اسكندر والله اسكندر واميره استاذه كمان اميره برضه الثانيه استاذه كبيره والاستاذ رائد كمان كل افراد راديو حياه الرائع. وكمان بنصب على شفريه مخفيه وبنصب على شفيره مخيم العين الحاج خالد على انخفاض وابو كمان صقر حوراني وابراني حميدان الحاج بنقول له يسعد صباحك. وكمان على سامر اسامه ويوسف ومحمد خالي ابن مرزوق ومعين الشخشير وحمزه الشنار وحازم صبوع وكل اللي بيستمعوا لراديو حياه الرائع. نهاية أسبوع موفقة للجميع يا رب العالمين وجمعة مباركة على كل الناس ويعطيكم ألف عافية. وإن شاء الله إن أختنا يزن تكون سامعة المناشدة وبارك الله فيها. وبعدين بس ملاحظة لأن يزن إذا بتعرف وين المزبلة بعيد عنك عند سيارات رفيدي هناك في مفرع محل ما موسى حياتي هذا كان تاع الناش كثير بيصير كتير كتير بيصير حوادث هناك. يا ريت ان تحط لها مطبين واحد للي نازل واحد للي طالع يم جنب المزبله اللي كان موسى حياتي يحط بطه النش كان هناك. وشكرا لكم ونهاركم سعيد.
1: اهلا يا حاج ان شاء الله يجي هاليوم اللي يعني يبطل عنا مشاكلنا طريق ومطب ومش ونظبط حفره وشو بعرفني. صباح الخيرات أم العبد بتقول أنغام أنت زوج شكرا والله يعني الله يسعد لي هالصباح. بتقول ضلي اضحكي يسعد صباحك يا هند خاصة توصيش حريص إن شاء الله نضلنا كلنا مبسوطين ومتفائلين. تمارة بتقول الكل بيعصب وبنجان وبصير يحكي شروي غروي على رأي السورية وخاصة الأطفال متعلقين كتير بالإنترنت. ستات البيوت كمان ما بيستغنوا عنه. حتى أنت لو رحت زيارة أول ما بتدخل البيت تحكي لهم إيش اشبكوا لي نت
2: سوس
1: بالضبط صحيح. سوسن اول كلمه بتقولها لابنها ماما شوف النت ليش قطعكم، يعني خاصه انه فعليا النت صار عنا أساس الحياة. هل بتشوفوا إنه الإنترنت صار أساس حياتنا؟ 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ايش
1: خليهم يطلعوا اللي جوا
0: خليهم يطلعوا يعني مش مش دائما بيكون السؤال كتير جدي. خلص كل هذا عشان قلت لها حردت صباح. طب اخليها بنفسي اقول لك ما اقول لك اني حردت ما درش مش لازم انا اشد على حالي بالصوت. يلا صباح الخير.
2: يا صباح الورد والياسمين يا رب.
0: اهلا يا عيد
2: وصباحكم المعطر بذكر الرحمن
0: يا رب اللهم
2: امين. يعني اول شيء ما يعني ما شاء الله عيله راضي وحياه كانت من مورث بنابلس.
0: الله يسعدك صحه
2: وعافيه يا ربي
0: على قلبك كلك ذوق. المره الجايه يعني ان شاء الله معكم.
2: يعني انا والله صدقا لما بكون هيك موظفين او طبعا انتوا مش موظفين انت يعني انتوا اسره ذات حياه عيله واحده بالنهايه بس انا بنبسط وبكيف لما بتكون هيك الجمعه حلوه برفقه الاصدقاء. يعني صدقا يعني مسعد وجميعكم ما شاء الله عنكم.
0: الله يسعدك كلك زو.
2: يعني مش مخلين الطاقم كله جميعا كان متواجد.
0: الحمد لله. يعني هي الفكره باللمه واحنا هيك نجتمع كمان.
2: الله يهدي بالكم بالمسلمين يا رب العالمين.
0: شكرا كلك زو يا رب.
2: هلا خيتي امغام سؤالك حلو. هلا اول شغله النت والله صار اساسي بكل شيء. يعني حتى يعني طلع يعني اقل شيء طلاب المدارس نت الجامعات نت حتى لو بدك تجيب ادويه صورتي على النت لو بدك تعزم فلان وصورتي لك على النت طبعا كل شيء صار على النت. هي الحياه صارت على النت والله يا انغام. هيك الحياه بدها
0: للاسف
2: والتكنولوجيا بدها وكل شيء بده بالنهايه.
0: صح مزبوط مزبوط مزبوط.
2: هلا بس بعيني يعني بالمؤاخذه يعني انا يعني الحلو انه البني ادم بالشغل معانا معك حق بالنت بس لما بتكون العائله مجتمعه يعني طبعا هذا مستحيل انه حدا يشتغل على النت بس يا ريت انه الكل يشتغل على النت. لما بتكون اللمه والقعده في البيت مع الاحبه والعيله والزوجه والاولاد الناس تبعد شوي عن النت.
0: يعني نتمنى بس هلا الكل متعلق بالنت للاسف.
2: حتى في البيت صرنا بالنت، الولد الصغير انه عيط كل ما اعطيه نت، انه ما يكون على النت، انه واحد بده يعمل طبخه صار على النت، كل شيء على النت.
0: مزبوط كل شيء على النت، كل شيء على النت.
2: والله كل والله يسعد صباحك وصباح المستمعين المحترمين وكل واحد بحب راضي حياة الله يسعد صباحه يا رب.
0: صباحك وصباحك.
2: يعني أنا ما بدي أنسى حدا يعني كل الطاقم وكل المستمعين وكل اللي بتصلوا عليكم الله يسعد صباحهم يا رب العالمين.
0: صباحك يا عيد.
2: وصباح أخي تنغام.
0: أهلا أهلا يا عيد صباح الورد أهلا وسهلا. أسيل بتقولي يسعد صباحكم بكل خير نهاية أسبوع سعيدة للجميع كل شيء يختفي إلا النت بتقولي. أم عدنان يسعد صباحكم صباح الورد. مشاهر صباح الورد يا مشاهر بتقول يسعد صباحك حبيبتي أنغام مو حلو والفيس بدون اللايف هلأ حلو. شكرا شكرا يا مشاهر. رضوان بيقول هو بنصح الجميع يترك التليفون يقرأ كتاب يعمل رياضة أو يعني أو مشوار بس بدون التليفون. هل تقدر تتركوا التليفون وتستبدلوه مثلا بقراءة الكتاب تمارين رياضية زيارة الأصحاب من غير تليفون ولا الموضوع كتير صعب عليكم؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: سيدي انت شو بتحكي بس على النت؟
1: اسمع انا مش استطيع على النت برا
0: او التليفون او
1: مرة مثلا الواتساب ضرب عندي
0: ما اخذ عنا شوط النت زي ما بقولوها صح؟
1: يعني
0: حمل
1: اسمعي كل يعني قصدي انت خلص ما بتقدري تيجي جد من جد جد بحكي يعني
0: بتخلص كل امورك على الانترنت وانت قاعد ممكن
1: يعني انت بتعملي كل شيء
0: صح كل شيء. تمارا بتقول بعدين احنا من في مع برنامج راديو حياة ما بنقدر نبلش شغل الا بعد ما نحضركم. الحياة بدون حضور راديو حياة مش حياة فعلا، هاي حقيقة. رفع معنويات واعطاء طاقة إيجابية وفضفضة. الله عليك يا تمارا، صباح الوردة. دعم فني، ليش تعليقاتك مش مبينة؟ مش عم بشوفها. مصطفى أبو زعرور صباح الخير، وكمان بصبح على علاء الفخوري. يلا يا يوسف حاضر على راسي. يوسف بيقول هو عادي بصبر على انه ينقطع النت، وبالعكس بلاقيها فرصة الواحد يعمل اشي مفيد فيها، بس هو برنامجنا بيكون رابط معها بشغل معين، يعني ما بايده الا انه يسمعنا، يعني بضل يستنى. هلا يعني عشان ما يحس بالوقت وهو بيشتغل، فاحنا بنكون معاه على السمع، عشان هيك لما بتتاخروا بنصير نسال وينكم، بس الغايب عذره معه ولا يهمكم. ومنورين مبارح، كانت ناقصة أبو العز بس للمرة الجاي، كان عنده ظرف والله وما قدر يجي. وأحمد كمان يوسف ما كان معنا لأنه كان بعمان، مع أنه أجلناها عشانه وما نزل. فإذا أنت عم تسمعنا أحمد قوم اصحى ورد علي على الواتساب. فكمان أحمد كان من غير شر مش موجود، أكيد إن شاء الله من عندها بيكون كل الطاقة موجودة. صباح الورد يا يوسف. وهي مش مبارح، احنا كنا طالعين يوم الاثنين. صباح الوردات. بس احنا عملنا الفيديو مبارح. صباح الخير على 2379. وكمان سام بيقول ادمنا على راديو حياة اكتر من النت. طب هذا احلى اشي. ان شاء الله العيلة بتكبر بزيادة يا سام. ام محمد يسعد صباحكم، احلى نغوم واحلى صباح للحج عماد ولجميع المستمعين، والأكيد لابن محمد النابلسي. وفاء بتقول والله يا نغم هي بتنبسط لما النت يروح عشان أبو علي يقعد معنا، شكله إدمان. يوسف بيقول أحمد مسافر، إحنا استفقدنا الموجودين. ما هو يوسف إحنا مأجلينها عشانه، أم فلمنا ما نزل بيوم الطلعة. صباح الورد هيثم، الله يسعد صباحك يا أنغام، يسعد صباحك يا هند، وصباح الخير لكل مستمعي راديو حياة وطاقم راديو حياة. صباح الوردات. ما بيرد؟ بهدلي. مارسي عليه اسلوب المديرة. جربي. جربي جربي. جربي طيب عشان يرد. جربي قاعدة بقنع هند تمارس اسلوب المديرة الشريرة على احمد ابو صبرة، لانه بنبعث له ما عم بيرد علينا، فجربي هند مارسي صلاحياتك. صباح الخير على 2379143. واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. هل تقدر تستبدل النت بأنك تقرأ كتاب؟ هل تقدر تستبدل موضوع النت أنك تطلع مشوار من غير التليفون؟ مارس تمارين رياضية إذا بدك مثلا. هلأ الدنيا صيف، فرصة لكتير أنشطة تعملوها، مثلا تروحوا تلعبوا بالألعاب، ترجعوا 15 سنة 20 سنة لورا مثلا، تقعدوا مع العيلة من غير تليفونات. هل تقدروا تستبدلوا النت بكل هاي الأنشطة والفعاليات ولا بيكون الموضوع صعب؟ هل طاقتنا على الصبر من لما فات السوشيال ميديا قلت؟ صباح الخيرات. ولما بفصل عندك النت شو بتقول؟ بتنبسط ولا بتزعل؟ كل هاي الأمور حابين نناقشها اليوم مع نهاية الأسبوع على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: AI. طبعا انا كانت صدمه انه انا هذا AI. لسه في كمان اغنيتين ثلاثه بس اتذكرهم. AI تخيلي، يعني تخيلي بكره الاي اي بده يحل محلي، تستغنوا عنا راديو حياه. بعرفش بس طلع صوته حلو.
1: ماشي بس وين عاطفه؟ يعني ماشي الان بدي احكي مع جماد، يعني
0: يعني انه المستمع بده يسمع جماد.
1: يعني
0: هل رح يحقق يعني الاي اي؟ صباح الخير السماعه. اوكي جبتي سؤال وانت بتحكي انغام، الا وهو شو شعورك لما بتتصل بشخص وما بيرد على المكالمه؟ عادي عمرين ومرت. يعني بلكي انا متصله عن جد، خلاص بوفر. بلكي انا مضطره اتصل عليه بدي احكي له هالكلمتين بس على اعصابي انه يرد ولا ما يرد مثلا، مش عارفه. برضه هذا سؤال هلا بنساله، شو شعوركم لما ترنوا على حدا وما يرد عليكم؟ بتزعل؟ بتتضايق؟ هند بتتضايق، انا بحس انه اوكي عادي هو حر. ترجع بترنوا عليه كمان مره ولا لا؟ بتستنوه هو ليرن؟ الله يهدي بالكم، المره الجايه احسبوا حساب المتابعين. اكيد يا عبير بدنا نطلع معاكم احنا المره الجايه ان شاء الله. أسيل بتقول ما هو يا أنغام، حتى لما بدنا نطلع مشوار بدنا نت عشان نصور الفعاليات، هل إحنا منركز بالتصوير بالفعاليات وما بنستمتع باللحظة ولا لا؟ كتير أسئلة اليوم طرحناها. صباح الورد 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان بدي أقول صباح الخير لمين؟ لمصطفى أبو زعرور اللي بيقول لعلاء الفخور الحمد لله على سلامة والدته، وبصبح على عمته وأمه ألف سلامة. تمارا بتقول هي بتزعل من أول مرة، بتعيد الاتصال ولا لأ؟ يوسف بيقول استنوني بس أجي إذا هيك. آه طبعا يا يوسف، إن شاء الله بتيجي على خير يا يوسف، و يعني أهلا وسهلا فيك، وهيك نستضيفك على فطور، فنجان قهوة، شو ما بدك. عبير بتقولنا بتعطيهم عذر، وهي بتحب تتمتع باللحظة عكس بناتها، كل لحظة عندهم تصوير. وتمارا بتقول إنه هم بيحكوا التمس لأخيك ألف عذر، هي بتلتمس عذرين أكثر لا عنجد يعني بس هالقد. صباح الخير على 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل اللي على الواتساب صبحت على هيثم وعبادة. إذا حدا رن، إذا رنيت على حدا من أول مرة ما رد عليك، بتزعل بتتضايق بترجع بترن عليه كمان مرة ولا لا؟ علاقتكم بالتصوير، هل بتشوفوا إنه التصوير بيسرق منا اللحظات الحلوة ولا لا؟ كمان كيف علاقتك بالنت على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مش عارفة بس حبيتها هاي الأغنية أنا.

يعني يوسف قلنا عندنا انه سؤال الحلقه رح نكمل فيه، قلت لكم رح نمد. انت من الناس اللي بالمناسبات بتلتهي بالتصوير والتوثيق ولا بتعيش اللحظه نفسها؟ هذا السؤال كتير حلو. هن شو انا بحب اعيش اللحظه صراحه، مش انا اللي بصور يعني. تحب تصوري؟ انا ما يعني مش انا اللي بصور، بس بكل طلعه في المهووس بالتصوير ما يعني ما بنزل تليفون من ايده، انا بحب اعيش اللحظه. يوسف هو لو رن على حدا وما رد عادي طبيعي، ممكن بيصلي ممكن مشغول يعني ممكن عنده ظرف يعني، بس بتضايق اذا رن اكثر من مره وما رجع يتصل لما بفضى. هاي الشغله بتضايق. تمارا بتقول التصوير نفسه بيخلق اجواء حلوه لحظات ممتعه، هي مع التصوير. بتقول ام العبد عادي امر طبيعي، الله يعين كل واحد على وقته. سمعنا الكرام، هل انتم من الناس اللي بالمناسبات بالطلعات بالجمعات بتلتهي بالتصوير والتوثيق اكثر من ما انت تعيش اللحظه نفسها ولا لا؟ 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه ردي حياه. لا يعني شفتي بالطلعة أنا نادر ما مسكت التليفون مثلا يعني. هلأ ماشي، أنت كنت يعني باغتتنا، هي اشتغلت التليجرام ده لكم شو عملت يعني، حرام أخذت عنا حمل التليجرام، إحنا متهيين بالبرم ومنحكي قصص. أميرة مثلا أبدعت بالتصوير، بتخيل لو كان أحمد موجود كمان غير عن جد كمان رح يضل يصور، فمثلا جزء كتير كبير كان ملتهي بالبرم. هند الله يرضى عليها أخذت عنا تليجرام، بس لا كانت يعني لها دور فعال. أميرة مثلا أبدعت بالتصوير. فصباح الخير، أنتوا بتحبوا تصوروا كل لحظة ولا لا؟ يعني بتدير بقى يعني بتنبسط بالمناسبة نفسها. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

اسمع بالضبط. يوسف، يوسف بيقول أميرة رايحة تتصور. أميرة وين؟ وينك يا أميرة؟ أميرة رايحة تتصور أصلاً. آه بالضبط طبعاً، بتحب التصوير كتير أميرة. بعدين ما تنسوا هلأ، إذا قلت تقتلني، بتحسي هذا الجيل هند عن جد مهووس بالتصوير. بس تصوير عن تصوير بيفرق. فيديوهات و... اه ولا احنا ما بنعرفش نعمل هاي الحركات انا وهند. هند لازم نتعلم، لانه يعني نبلش نمسك التليفون، صورني ابعت لي، يعني عرفتي تصير تستنيهم. يوسف بيقول هو ما بيصور، بيعيش اللحظة. وبرده بالذات لو في حدا بيصور بيقول له ابعت لي الصور او الفيديو، بعدين لو مناسبة مهمة او جمعة حلوة ممكن يصور هيك صور سريعة للذكرى فقط، بس انه ما بلتهي طول الوقت بالتصوير. أم العبد بتقول هي ما بتحب التصوير على قد ما بتحب تعيش اللحظة. أنتوا كمان مستمعينا الكرام، هل بتحبوا التصوير بالمناسبات ولا بتفضلوا تعيشوا اللحظة؟ 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير كمان مرة. وتمارا بتقول هي عمرها ما مسكت الكاميرا بس بتشوف الناس اللي بتصور كيف بيطلعوا فيديوهات جميلة وصور جميلة وخاصة صور طبيعة، كتير بيصير عندها انه يعني هيك تشويق عشان تصور بس مش على الكاميرا التليفون، يعني بدها الكاميرا العادية. بس هاي اختفت كمان شوي، رح تبطل مبينة. انا بحس الكاميرا العادية تتذكري كان عندنا مادة، أنا لما درست، طبعا شو درست؟ صحافة. المهم كان من ضمن مواد التصوير هند مادتين، تحميد أفلام، يعني تحميد أفلام وصور. هلا هدول المادتين مش موجودات أصلا، يعني التغى هذا ما بحمد. كنا نحمد هذا أفلام الأبيض والأسود وهاي القصص، إحنا كنا نعملها بالجامعة بس بعدين بطلت هاي المادة موجودة. كان تحميد واحد واثنين، تخيل تقعد تعمل انت المواد وتحط الكاميرا وتحط الصورة، وين حرقت الصورة؟ بترجع بدك تطلع ترجع تصور صورة مرة تانية، ترجع تحمضها. فهاي كانت تحسيها ممتعة أكتر من هذا الديجيتال ولا مش عارفة ايش سموه بالآخر. صباح الورد على 2379143. من مين؟ وين عبد الرحمن؟ عبود، ما هو المشكلة هو مصور يعني. فيلا يلا عبود، صباح الورد. طبعا صباح الورد عبود، كيفك؟ شو اخبارك؟ عشي زمان عنك وزمان عن صباحاتكم، اهلا وسهلا. بيقول يسعد صباحكم. بالنسبه للانترنت امبارح قطع الانترنت هو عم بحضر مباراه البرازيل، صار يحكي مع حاله صيني، طبعا هو برازيلي، علشان ما افهم شو بطلع مني حكي، اما يفهم. يعني بالنسبه للتصوير في مناسبات محسوبك شاطر في المسارات، بسيطر على وضعه بين التصوير والاستمتاع في المسار، والكل بيشهد على جمالية صورك أصلا يا عبود. صباح الوردة. أريج كتير حلو التصوير للذكرى، سواء كان صور أو فيديوهات، هي بتحب تعيش اللحظة بنفس الوقت بتحب توثقها. أم العبد بتقولنا لهجة كراكية بصوت عمر عبد الله. صباح الوردة يا أم العبد، أهلا وسهلا فيكي. 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ليه؟

0: بدنا نقول لمين كمان صباح الخير. يوسف يعني ربطها عن جد. هي بتقول لك ام العبد كركية. صباح الورد. لا شو السؤال المباغت يعني. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ان شاء الله اكيد قريبا بس نزبط الرحلة على مصر.
1: ماشي مش
0: احنا هلا احنا لما نسافر على مصر كيف بنسافر عدم المؤاخذة
1: على عمان.
0: طيب
1: نعمل
0: اكثر نعمل وقفة ما احنا طالعين يعني نستغل نستمتع بوقتنا. هن بتقول لي عمرك رحتي على الكرك؟ بقولها لا. فبقولها بس نطلع على مصر منروح يعني نضرب عصفورين بحجر واحد ما احنا رايحين يعني بس نطلع. احنا مأجلين عشان وضع المنصة الصراحة يعني تخيل انت بدك تسافر لسه بدك تحجز لبعد 3-8 كيف يعني؟ هلا فتحنا المواجع على يوسف. بدك تروح على مصر؟
1: فعبود بقول لها لا احنا ما بنحب مصر مش حلوه. انا بتقول لها كيف يعني ما بنحبها؟ احنا ما جربناها.
0: عن جد مصر وجهه نظر هي ولا مره جربتها. معها حق البنت. صباح الخير لدندون.
1: يعني انت فاهمه يعني
0: طبعا شوفي كيف الجيل يعني مفتح.
1: تخيلي عن جد قديش الجيل مفتح.
0: طبعا الجيل مفتح. صباح الخير 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياتي على الفيسبوك. يوسف شو صار معك بالحجز صحيح؟ لقيت حجز ولا لسه؟ اسمعي هو حطنا بالاجواء قد ما مشتاق ينزل على البلد بس مش ضابط معه. ف بتخيل انه انا اخوي نفس الشيء.
1: والله يوسف يعني كل شيء يعني دعم فني بعطيك دعم رياضي بعطيك دعم لعمان كمان قصدي والصدق سياحه.
0: شوفي ها هي بيقول لك سته ام ابوه كركيه الله يرحمها تعيش وتترحم يا رب. ويوسف بيقول الكرك بعيده عن عمان بدك ساعتين تقريبا. خلص معلش ما احنا رايحين. تمارا بسبب التأخير اليوم حكيته بأكثر من موضوع فالحلقة كانت ممتعة طبعا. يعني أول إشي عشان أنا أعود اللي راح علي عشان ما أضرب بوز طوال الدوام يعني. تمارا صباح الخير. إذا لهلأ ما في سفر شفتي نفس الشيء. أخوي مبارح بيقول لي إنه ما في حجز يعني هو بده يجي. بتكنكم بالإمارات نفس العطلة بتعطلوا كلكم يعني عنده وقت معين هن بإجازته فإنه لما بده يجي يحجز يعني تخيلي لسه كأنه 3-8 طب كيف. ففي مشكلة بموضوع السفر. فيوسف انتو بالإمارات بتعطلوا نفس العطلة كل الموظفين ولا شو وضعكم؟ صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تحبوا التصوير بالطلعات ولا انتو من جماعة لا بعيش اللحظة؟ إذا قطع عندك النت شو أول كلمة بتقولها؟ وهل النت يعني خلانا نفقد المعنى الحقيقي لموضوع الصبر ولا لا؟ صباح الخيرات.

الخير على 2-3-7-9-1-4-3، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. فهل في عندكم قرايب مثلا اضطروا يلغوا نزلتهم عشان الحجز عشان المنصه ولا كيف؟ شو رايكم بتوثيق اللحظات؟ هل انتم من بوثق اللحظه بتطلعوا بالمناسبات ولا لا بتعيش الاجواء مثل ما هي؟ كيف علاقتك بالنت؟ هل بتقدر تستبدل النت مثلا بكتاب، بمشوار من غير التليفون، قاعدة مع العيلة من غير ما تضلك ماسك التليفون، ولا صار النت جزء كتير مهم بحياتنا؟ 2-3-7-9-1-4-3، أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: وأول أوردر

مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، هيك نحكي معكم نشوف الأخبار نطمن عليكم شو ناويين تعملوا بنهاية الأسبوع. يا رب يا يوسف ربنا يهدي بالكم وتنزلوا على خير. بيقوله كان ينزل بالشهر 9 لما المدارس تداوم، بس السنة زوجته توظفت فاضطر ينزل زي الكل. هي الشهر 9 بكون الجسر فاضي إجمالا، صح؟ فصباح الخير يا يوسف، إن شاء الله بتنزلوا على خير، صباح الخيرات بتنحل مشكلة هالجسر. إذا 2-3-7-9-1-4-3 أكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل أنتم من الناس اللي بتوثق اللحظة وبتكون كتير يعني بتصور ومعجوقة بالتصوير والفيديوهات، ولا لا أنت بتحب تعيش اللحظة زي ما هي؟ 2-3-7-9-1-4-3 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هند اليوم أبدعت
1: بال
0: شو؟ لا بس أنا قلت لها إنه اللفتوت كتير زاكي بجنن، طعمه بشهي وال يعني الكل حبه. ما عن جد كان طيب، كتير زاكي كان الفتوت. صباح البرد يا عبير مرة تانية، كتير شكرا على الفتوت، كتير ما شاء الله ما شاء الله طعمه كتير طيب.
1: عن جد من أذكى الفتوت
0: اللي دقناه. والله عن جد من أذكى الفتوت اللي دقناه.
1: يعني هيك شو اسمه بتنافس حنينها.
0: والله في منافسات عنا بال
1: بالمستمعين
0: بين المستمعين. صباح الورد عنا أحمد، أهلا صباح النور سالم، أو سالم صباح النور يا أحمد. أهلا بقول أحمد سالم صباح الخير.
1: كانت أحمد الصبر يعني
0: لا
1: وأخيرا رد
0: إيه
1: وأخيرا رد بقول لك
0: لأنه شكله صحي. لا شو بعرفني رن يعني كنت بعت له إشي فرد علي إنه بضحك، ما فهمتش أنا شو يعني واسمه والرد ما يستدعي موضوع ضحك، أنت لازم تقول أو لا فيها يعني، وأنا أفهم لحالي عدل. صباح الخير 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

لمين كمان نقول صباح الخير. عبير بتقول صحة وهنا على قلبك يا عبير، ريتك سالمة. صباح الخير لراديو حياة وطاقم راديو حياة، أحلى راديو كمان من أحمد سالم. صباح الخير، أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كأنه تليجرام على اللابتوب متغير. ليش هيك؟ هلا انا بفوت جاهز الموقع، بس انه متغير. شو كنت بدك تقولي؟ خص ما عليك انت. مش هاي الاغنيه فكرناها؟ هاي الاغنيه حلوه. قولي شو كنت بدك تقولي بس انا قطعتك، نسيتي؟ هي حتيجي بس لوحدها. ولا انا
1: بحب هيك الاشي اللي فيه حياه.
0: ولا انا هاي الوتيره الهاديه بالاغاني تقتلني.
1: رايحه مشواري وزوجها، فزوجها هذا شو اغاني دمار. تمام صوره فيديو بتقول يا جماعه اللي مزعله جوزي.
0: تيجي ترضيه. شفته. شفت الفيديو.
1: يعني متدمر الزلمه.
0: تعي رضيه، الله يرضى عليكي. تعي رضيه. انا هيك ما بحب الاغاني الاوفر رومانسيه هاي. واحد وايش وايش بيقولوها النمط تبعها كثير واطي ومش عارف ليه بتفوتي بمود اكتئاب انت على فكره. ما بتفرفشش لا. صباح الورد، هيك معلومه على الهامش. هاي صباح الخير. نروح للفاصل. خلاص نروح للفاصل مستمعينا الكرام. اكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرتنا اللي خصصناها اليوم. رح نحكي شوي عن مشاكل الجلدية بفصل الصيف وكيف نقدر نتعامل معها ويعني نتفاداها بإذن الله تعالى. خليكم معنا.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا طبعا لنكمل بمشوارنا صباح يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة تطبيق الصح.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. اليوم بختام البرنامج رح نحكي عن مشكلة بتواجهنا جميعا، هي مشكلة جفاف الجلد وتحديدا بفصل الصيف. رح نشوف أسبابها، طرق العلاج، ونقدم نصائح مهمة لنحافظ على بشرتنا خلال هاي الفترة، خاصة مثلا كثير من الناس هلا بكتر عندهم الطلعات السباحة وكل هاي القصص. دكتور معاذ علاوني أخصائي أمراض جلدية، صباح الوردة.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك، كيف أصبحت؟
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
0: دائما وأبدا. دكتورنا اليوم إحنا عم نحكي عن جفاف الجلد تحديدا بفصل الصيف، بس بالبداية شو يعني جفاف، يعني نعرف جفاف الجلد للمستمعين، تفضل.
1: يعني طبعا هو جفاف الجلد يظهر مباشر على الجلد.
0: نعم.
1: سوائل معينة في طبقات الجلد وعدم قدرتها على إفراز مواد الترطيب اللازمة لترطيب الجلد. طبعا هذا الجفاف يكون أسبابه كثيرة.
0: نعم.
1: ويزداد أكيد عندما تقل رطوبة الجو، وخاصة في فصل الصيف. وأحيانا في فصل الشتاء عند ارتداء الملابس الثقيلة والصوفية.
0: نعم.
1: لكن حاليا إحنا في فصل الصيف والنهار الطويل وتعرض فترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة، والتي تساعد مباشرة على فقدان السوائل في الجلد وزيادة نسبة الجفاف في جميع مناطق الجلد.
0: طب دكتور خلينا نشوف هلا يعني أسباب مشكلة الجفاف عندنا بالجلد تحديدا بفصل الصيف.
1: طبعا فصل الصيف تزداد نسبة الجفاف بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس أول شيء. فترات نهار طويلة يتعرض الإنسان للشمس بشكل مباشر تؤدي إلى فقدان سوائل.

0: والمهم في طبقات الجلد. طبعا يتوجه الناس في فترة الصيف إلى المياه، إلى السباحة، ومعروف بأن السباحة تحتوي على مواد تعقيم زائدة، وهذا أيضا يؤدي إلى تماس بشكل مباشر على سطح الجلد، ويساعد أيضا في فقدان السوائل وخشونة الجلد. أيضا بسبب حرارة الجو يضطر كثير الناس باستخدام التكييف داخل المنزل أو داخل مكاتبهم. التكييف معروف أنه يقلل رطوبة الجو، بالتالي طبعا يؤدي إلى إيش؟ فقدان سوائل وجفاف زائد في الجلد. طبعا هنا ينصح دائما باستخدام واقيات الشمس عند السباحة، استخدام واقيات الشمس عند التعرض المفرط لأشعة الشمس الزائدة مباشرة، بالإضافة إلى الاستحمام الزائد. الاستحمام الزائد واستخدام صابين معطرة، خلينا أحكي لكم، كثير ناس بيحبوا يستخدموا صابين معطرة أو صابين معقمة حتى. هذه استخدام الصابين مباشرة تؤدي أيضا إلى فقدان سوائل في الجلد وعدم قدرته على إنتاج المواد اللازمة لترطيبه ذاتيا.
1: نعم، طب شو نعمل إحنا دكتور يعني مثلا لنخفف على الأقل من جفاف الجلد خلال فترة الصيف؟
0: أول شيء طبعا شرب الماء، وجعلنا من الماء كل حي.
1: نعم.
0: شرب الماء بكثرة خاصة الصيف، مش تكون ماء بارد يعني، نعم، الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس، وعند الماء التعرض لأشعة الشمس استخدام واقيات الشمس، واقيات الشمس التي تحتوي على طيب وليس عادي.
1: دكتور بس بدي أطلب منك أنك تكون بمكان أفضل، الصوت عندك بيقطع، بالتالي إحنا ما سمعناش ولا كلمة الصراحة.
0: هيك أفضل؟
1: أتفضل. نعم.
0: طبعا استخدام واقيات الشمس بشكل منتظم، يعني لا يكفي استخدام واقية الشمس لمرة واحدة في اليوم، بل استخدام واقية الشمس ثلاث مرات كل ثلاث ساعات بالنهار. في فترة الصيف طبعا، في فترة النهار. طبعا عند الاستخدام السباحة أيضا استخدام واقيات شمس، هناك واقيات شمس خاصة للبرك تقاوم الماء نوعا ما. وعند الانتهاء من السباحة الاستحمام مباشرة، الاستحمام مباشرة بماء ليس ساخن، بماء معتدل، ومباشرة استخدام اللوشن بعد الحمام، استخدام ترطيب للجلد لتعويضه على الفقدان الذي فقده بسبب الكلور وبسبب مواد التعقيم وبسبب مياه النار الموجودة في داخل المسابح، وأيضا بسبب تعرضه لأشعة الشمس. هذه العوامل جميعها تساعدنا في ترطيب الجلد وتساعدنا في التخلص من الخشونة والتخلص من جفاف الجلد الزائد المزعج. وعندما ينتقل جفاف الجلد إلى شكل مراحل أخرى يدخل في أمراض جلدية، بصير المريض يعاني من إكزيما، يعاني من خشونة، يعاني من إحمرار، يعاني من كثير مشاكل.
1: نعم. طب دكتور يعني خلينا نحكي بالبشرة، ممكن يصير عنا بسبب الشمس تصبغات وكذا، كيف ممكن نتفاداها؟
0: أهم شيء طبعاً لتفادي التصبغات الجلدية اللي تظهر على الشمس هو استخدام واقي الشمس. استخدام واقي الشمس كل ثلاث ساعات وليس كل ست ساعات. هذه التصبغات بالأغلب التي ناتجة عن الشمس تكون غير هرمونية، فحلها سهل. تحل بكريمات واقية شمس، كريمات ترطيب، كريمات سيرامات تفتيح بسيطة تحتوي على مواد تفتيحية. وليس هي صعبة زي الكلف الهرموني. الكلف الهرموني عند الصبايا بالخاصة يكون ناتج عن بالأغلب على تغيرات هرمونية، موانع حمل كذا إلى آخره، يكون هنا بحاجة لعلاج فترات طويلة. لكن التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس تكون بالعادة هي سهلة علاجها، سهل التعامل معها، واستطيع الشخص التخلص منها بشكل سهل.
1: طب هيك نصائح ختامية لنهتم ببشرتنا تحديدا بفصل الصيف دكتور؟
0: نصائح طبعا استخدام واقي الشمس بكثرة، شرب الماء بكثرة، عدم استخدام الصابين المعطرة والمعقمة داخل الحمامات، عدم استخدام المياه الساخنة بكثرة، شرب الماء بأكثر وأكثر وأكثر، واستخدام مرطبات للجلد بالليل بالنهار في الوقت المناسب للشخص حسب طبيعة عمله.
1: يعني دائما أتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا دكتورنا، أهلا وسهلا دكتور معاذ علاوني، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
0: يسعد صباحك جميعا.
1: أهلا وسهلا،
0: بالسلامة.
2: Señorita.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا صباحي يوم بيوم. للمزيد طبعا تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، نوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. أتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة وسعيدة مع الأهل مع الأصحاب، ودائما انتبهوا على حالكم وصحتكم. في أمان الله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: عليك بغارة.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها 12:00 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام سوال. حد درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية سرطة غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وباستشهاد الخطيب يرتفع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 72 شهيدا. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيدين و15 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية في ظل استمرار صعوبات وصول طواقم الإسعاف إلى بعض المناطق المتضررة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم اقتحاماتها لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس، وقد نفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها. قتلت شابة تبلغ من العمر 19 عاما بجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة الرملة بأراضي عام 48 فجر اليوم. وبهذه الجريمة وصلت حصيل الضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 129 قتيلا وقتيلة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن حلف شمال الأطلس الناتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي. تستعد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المحادثات الفنية في أواخر حزيران في جولة ينظر إليها باعتبارها الاختبار الأهم لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى اتفاق نهائي خلال مهلة تفاوضية تمتد 60 يوماً. قتل جندي في الجيش الإسرائيلي وأصيب آخر بجراحة متوسطة مساء الأربعاء جراء انقلاب آلية عسكرية جنوبي لبنان في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وسط محادثات دبلوماسية تتعلق بآلية خفض التصعيد في لبنان. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، سرة سالك، وبيت فريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الساعة الآن 1 ظهرا.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام سوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد الشاب مصطفى طه الخطيب 32 عاما فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وباستشهاد الخطيب يرتفع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 72 شهيدا. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيدين و15 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، في ظل استمرار صعوبات وصول طواقم الإسعاف إلى بعض المناطق المتضررة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم اقتحاماتها لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة والقدس أيضا، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها. قتلت شابة 19 عاما بجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة الرملة بأراضي 48 فجر اليوم، وبهذه الجريمة وصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 129 قتيلا وقتيلة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي اليوم إن حلف شمالي الأطلس الناتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي. تستعد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المحادثات الفنية أواخر حزيران في جولة ينظر إليها باعتبارها الاختبار الأهم لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى اتفاق نهائي خلال مهلة تفاوضية تمتد 60 يوما. قتل جندي في الجيش الإسرائيلي وأصيب آخر بجراح متوسطة مساء الأربعاء جراء انقلاب آلية عسكرية جنوبي لبنان في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وسط محادثات دبلوماسية تتعلق بآلية خفض التصعيد في لبنان. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حجز 17 سالك، البادان أيضا سالك، سرة سالك، بيت فوريك سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، والمربعة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: وراح ضل لك بحبك.
1: اوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى

بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الخميس صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 25 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية.

ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. إسرائيل تمهد لتصعيد أوسع في الضفة الغربية ومخيماتها. وفي الثاني أيضا 72 شهيدا بالضفة خلال هذا العام. ونادي الأسير الاحتلال يحول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني. في تطوراتنا الأخرى مستمعينا الكرام، سلطة النقد نظراً لقيام وزارة المالية بصرف دفعة بنسبة 50% من الراتب لشهر 2 عام 2026 لموظفي القطاع العام بحد أدنى 2000 شيكل. يطلب من المصارف ما يلي: عدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام. أيضا خصم قيمة القسط للموظفين الذين استلموا راتبا كاملا أو على الأقل 95% منه بما لا يتجاوز الحد المسموح به للخصم وفقا للتعليمات.

أيضا في الثانية قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت منذ يوم أمس حتى صباح اليوم شابين خلال تنفيذهما لعمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت. نتحدث عن الشهيد محمد ناظم زايد من جنين والشهيد مصطفى الخطيب الذي استشهد في سلفيت. وقد أوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه أن الشهيد محمد زايد وفقا للمعلومات المتوفرة قد استهدف بعد أن حاصرت قوة من جيش الاحتلال أحد المنازل في بلدة اليامون. وهذه الجرائم هي امتداد لسياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. ثانيا أيضا وفي أعقاب تقليص العمليات على الجبهة اللبنانية يعتزم جيش الاحتلال تعزيز من قواته في الضفة الغربية تمهيدا لتصعيد أوسع، فيما تعمل الأذرع الأمنية والتي تسوق لمزاعم تربط إيران وتركيا والأسرى المحررين بتصعيد محتمل في ظل عدوان متواصل على مخيمات اللاجئين. إذن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتزم تعزيز قواتها في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب تقليص العمليات على الجبهة اللبنانية، خاصة في المخيمات التي تتعرض من الأساس لعدوان واسع منذ مطلع عام 2025. إذن القناة 14 الإسرائيلية قالت أن المؤسسة الأمنية ستركز الجهد على ما قامت بتسميته الإرهاب العربي في يهودا والسامرة.

72 شهيدا بالضفة خلال عام 2026. يأتي ذلك في ظل معطيات رسمية تشير إلى تصاعد حصيلة الشهداء والاعتقالات خلال هذا العام، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر للعام 2023. هذا يعكس اتساع نطاق التوتر وتدهور الوضع الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الثانية أيضا مستمعينا الكرام 114 أمرا لتوسيع نفوذ المستوطنات خلال حكومة نتنياهو تعادل ما صدر خلال 22 عاما. إذن هناك تحليل لجمعية كشف أن إسرائيل أصدرت منذ أكتوبر للعام 2023 أوامر عسكرية لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات تعادل ما تم إصداره خلال 22 عاما، بما يشمل أراضي تجمعات فلسطينية هجرت خلال السنوات الأخيرة. إذن هذا يدل على تصعيد إسرائيلي بشكل غير مسبوق في استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية. منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو الحالية في أداة، تحولت إلى إحدى الآليات المركزية لتوسيع المشروع الاستيطاني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

إذن السلطات الإسرائيلية تعلن مئات الدنومات في شمال رام الله أراضي دولة لصالح مستوطنة أقرت بأثر رجعي، فيما حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تكريس الكتلة الاستيطانية المتصلة في المنطقة. هذا ما كنا نتحدث عنه بالأمس، حيث أن السلطات الإسرائيلية استولت على حوالي 465 دنما من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله، وقامت بإعلان هذه الأراضي أراضي دولة في خطوة تأتي في إطار تسريع مشاريع الاستيطان أو التوسع الاستيطاني وربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات القائمة في المنطقة. وبالتالي هيئة الجدار والاستيطان قالت إن السلطات الإسرائيلية أعلنت الاستيلاء على الأراضي الواقعة في محيط هذه البؤر الاستيطانية، والتي كان قد قرر أن يتم تحويل هذه البؤر الاستيطانية العشوائية إلى مستوطنات قائمة بذاتها بأثر رجعي.

0: وفي غزة يتواصل التصعيد الميداني في قطاع غزة مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار وسط عمليات قصف ونسف طالت مناطق سكنية وخيام نازحين في عدة محاور بالتزامن مع سقوط شهداء وجرحى في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية. إذن وزارة الصحة اليوم في قطاع غزة أعلنت وصول شهيدين و15 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، ولكن في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة وفي ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والانتهاكات والخروقات بوقف إطلاق النار، لازلنا نتحدث عن ظروف إنسانية صعبة للغاية ومعقدة. نتحدث عن خيام لم تستطع الصمود أكثر من أشهر مستمعينا الكرام، فما بالكم ونحن نتحدث الآن عن ارتفاع شديد بدرجات الحرارة، خيام مهترئة فعليا، ظروف صعبة ومعقدة للغاية، وأهلنا في قطاع غزة لا زالوا يواجهون معركة بقاء في ظل المأساة الإنسانية وأيضا شح المياه. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
2: ضيق الخيام يزيد المعاناة وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا مريضة ترعى أحفادها، بينهم مرضى تكابد الحر والنزوح والمرض.
3: والله ما أنا عارفة أطلع العرق ماسكة كرتون، وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بنزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملاحقة على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني أنت عارف الفران. الصبح أنا لقيت 4 فران تحتية.
2: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه، رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
4: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجي البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، قول الليل زي الأجرة بنحكحك، قول الليل حكحكة ولا كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا هاته ها، كل نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلانا كتل.
2: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أيضا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية وبآخر التطورات. إذن نحن نتحدث، هل انسحب الجيش الإسرائيلي من مواقع في الجنوب اللبناني في ظل الأخبار التي بدأت تتسارع فيما يتعلق بانسحاب الجيش لو بأجزاء من لبنان؟ ولكن المسؤولون الإسرائيليون واللبنانيون قد نفوا اليوم حصول أي انسحاب للجيش الإسرائيلي من مواقع يحتلها الجيش في الجنوب اللبناني، وذلك بعد أن قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل انسحبت من جزء ما قامت تسميه بالمنطقة الأمنية في خطوة وصفت بأنها دليل قوي على حسن النية تجاه الحكومة اللبنانية. هذا ما نفه أيضا الإعلام العبري. إذا وبحسب ما أوردت وكالة رويترز، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل اتخذت بالفعل خطوة ملموسة بالانسحاب بجزء من منطقتها العازلة، مضيفا أن على الجيش اللبناني أن يدخل الآن إلى المنطقة في إطار مقترح يجري بحثه بين إسرائيل ولبنان خلال محادثات في واشنطن.

0: إذن إدارة ترامب مستمعينا الكرام توافق على فتح ملف صفقة مقاتلات F-35 في تركيا بحسب ما أفادت وكالة رويترز. دعونا نستمع الآن إلى هذا التقرير.
1: لا يخفي ترامب احترامه لأردوغان ويتحدث أيضا عن احترام أردوغان له. يقول خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض إن الرئيس التركي امتنع عن الانخراط في الحرب إلى جانب إيران استجابة لطلبه. وعندما يسأل إن كان سيوافق على فتح ملف صفقة مقاتلات F-35 مع أنقرة يجيب بلا تردد:
2: أعتقد ذلك، نعم أعتقد ذلك. انظروا، إنه عضو في حلف الناتو، قد لا يعتبره البعض كذلك، إنه عضو قوي في حلف الناتو. نعم سأفعل على الأرجح شيئا يسعده كثيرا.
1: ما الذي يجب فعله لإتمام الصفقة؟ يريد الصحفي تفصيلا أكثر، فيحيل ترامب دفة الإجابة إلى نائبه جيدي فانس:
3: حسناً، أعلم أن بيت هيكسيث والفريق بأكمله يراجعون هذا الأمر حالياً، إذ توجد بعض الأمور التي يجب علينا التصديق عليها للتأكد من حدوثها امتثالاً للقانون الأمريكي.
1: كلام فانس يؤكد ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة بشأن موافقة إدارة ترامب على بيع العشرات من محركات الطائرات الأمريكية إلى تركيا، صفقة بقيمة 750 مليون دولار توقعت المصادر إتمامها خلال الأيام المقبلة رغم اعتراضات الكونغرس. هذه الصفقة بقيت لسنوات حبيسة خلاف طويل بعد قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات F-35 وفرض عقوبات عليها عام 2020 بعد حصولها على منظومات الدفاع الجوي S-400 روسية الصنع والتي تعدها الولايات المتحدة تهديدا أمنيا.
0: وفي الثانية أيضا مستمعينا الكرام لازلنا نتحدث عن موجة الحر التي تضرب أوروبا، ولكن في هذا التقرير ما هي علاقة شركات الذكاء الاصطناعي؟ يعني غرب القارة الأوروبية يعيشون على وقع موجة حر تجتاح عدد من دولها، وتتزامن موجة الحر هذه مع تجدد الجدل بشأن التغير المناخي، ولكن عنصر جديد أضيف إلى المعادلة هذه السنة يتعلق باستهلاك شركات الذكاء الاصطناعي الكهرباء والمياه، ما يرفع الكلفة والتبعيات أيضا. نتحدث عن موجة حر تسببت بوفاة حوالي 40 شخصا على سبيل المثال في فرنسا. لنا نستمع إلى هذا التقرير.
4: موجة حر كبرى تضرب أوروبا، أغلقت على إثرها صروح بحجم برج إيفل. موجة الحر التي ضربت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وصولا إلى بريطانيا أسفرت عن وفاة عدة أشخاص، كما أجبرت الحكومات على اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثيرها.
5: كوكبنا لا يملك الوقت للتغيير البطيء خطوة بخطوة، فمسؤولية اللحظة الحالية تكمن في الاستجابة الجماعية للتصدي لهذه التحديات.
4: وبينما كانت بعض العواصم الأوروبية تعيش تحت وطأة موجة حر غير معتادة كسرت حاجز 40 درجة، كان قادة التكنولوجيا والسياسة في منتدى دافوس الصيفي بالصين يطلقون تحذيرا للكوكب من خطورة صراع القوى العظمى والذكاء الاصطناعي والطاقة. الذكاء الاصطناعي في مرمى الاتهامات، إذ حذر تقرير لمعهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة من أن استهلاك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي للكهرباء قد يصل إلى ما يقارب 1000 تراوات ساعة سنوياً. أما بخصوص المياه فاستهلاك هذه المراكز يعادل الاستهلاك المنزلي لمليار و300 مليون شخص بنهاية العقد الحالي بسبب عمليات التبريد. الأزمة دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دعوة شركات الذكاء الاصطناعي للإفصاح عن الأثر البيئي لأنظمتها.
6: أدعو الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قياس الأثر البيئي الكامل لأنظمتها والإفصاح عنه علنا، والالتزام بتشغيل مراكز بيانات بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030. لا نريد مزيدا من التكاليف الخفية ولا المزيد من تحميل الأعباء للفئات الأقل قدرة على تحملها. لقد حان الوقت لقول الحقيقة كاملة، فإذا كان للذكاء الاصطناعي أن يساهم في بناء مستقبل أفضل، فيجب أن يترافق ذلك مع الصدق والشفافية بشأن تكلفته علينا اليوم.
4: وفق تقارير بيئية، فشركات الذكاء الاصطناعي تسهم في موجات الحرارة بطريقة غير مباشرة عبر زيادة الانبعاثات الكربونية نتيجة توليد الكهرباء التي تقوم بتبريد الخوادم، وبطريقة مباشرة عبر استنزاف المياه اللازمة للتبريد، خصوصا في المناطق التي تعاني من الجفاف الشديد. تغير مناخي يضع البشرية في مأزق بين الرغبة في الدفع بالتقدم التكنولوجي الذي تعد به شركات الذكاء الاصطناعي، وبين فاتورة هذا التقدم التي يدفعها الكوكب وقاطنوه من موارد طبيعية التي يصعب تجديدها، بالإضافة إلى الإخلال بالتوازن الهش الذي يقوم عليه النظام البيئي في وقت لا تكترث فيه شركات الذكاء الاصطناعي ولا المؤسسات التشريعية خصوصا في الولايات المتحدة بالمطالبات بوضع تشريعات تحد من استنزاف الموارد الطبيعية للكوكب.
0: هذا فيما يتعلق بموجة الحر الشديد التي تضرب أوروبا، ولكن ماذا عن آخر تطورات الحالة الجوية في الضفة؟ لنستمع إلى الأستاذ مأمون عصيرة المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية.
7: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في معظم المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويومي السبت والأحد ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطوباس 33-21، أريحة والأغوار 39-27، طول كرم وخلقيلي 30-23، غزة وخان يونس 29-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
8: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
9: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
10: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
11: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
12: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
11: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
13: بابا.
14: نعم يا عبود.
13: بس أنا شطور.
14: أنت أشطر واحد.
13: ليه يا عبي؟
14: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
13: دي من محل دكان حياة.
14: يلا على دكان حياة.
13: عنده ألعاب حلوة كتير.
15: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثالثة مساء.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. ساعدت إسرائيل بشكل غير مسبوق في استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، وقد أصدرت منذ تشرين الأول للعام 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع أو فصل مناطق نفوذ استيطانية، وهو عدد يعادل تقريبا مجمل الأوامر التي أصدرتها خلال السنوات 22 السابقة. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل. استولت السلطات الإسرائيلية على 465 دونما من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله، وأعلنتها أراضي دولة في خطوة تأتي في إطار تسريع مشاريع التوسع الاستيطاني وربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات القائمة في المنطقة. كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم عبر مضيق هرمز من جانب إيران. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، والمربعة سالك، بورين سالك، والبذان سالك، وطريق 17 سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
6: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
9: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الخميس صافي بوجه عام،
3: حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنكو

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الخميس صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون متواجد معنا اكيد على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا بتابعنا من بيته من سيارته من اي مكان. بنمس عليكم جميعا وبنتمنى لكم انه يومكم كان ان شاء الله حلو خفيف ظريف لطيف، ودائما ربنا يسعدكم ويهدي بالنا وبالكم، و نتمنى لكم كمان نهاية أسبوع سعيدة بما أن اليوم الخميس الونيس السعيد. إن شاء الله يومكم ونهاية الأسبوع هيك بتكون حلوة لكم، وتطلعوا هيك مشاوير تغيروا جو وتطشوا. واليوم أنا ورائد مسطلين على فكرة، أنا مسطلة هو مسطل كلنا مسطلين، كلنا مش عارفين هل هو من الجو ولا بس على الأغلب من الجو ولا لا. رائد
1: لا هو أكيد من الجو. مستمعينا أزلنا تحياتنا لإلك أمير، وتحياتنا لجميع المستمعين، وإحنا مع بعض بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في، والخميس آخر أيام الأسبوع الأبضى والتكنيس عالة حبايبنا
0: في رواتب اليوم. لا ولا لا
1: قالوا بس مش يعني بعدها مش شايف في تفاعل،
0: لأن
1: يعني
0: هذيك مرة نزلت بالليل
1: ممكن يعني ما حدا حكى لهلأ إنه روحوا على
0: شو لسه يعني معناها بدها
1: على الصرافات كذا، يعني ما في شيء
0: برضه فيش عجقة ناس على فكرة تحت، ممكن بعدها مش نازلة يعني.
1: يعني أنا هيك الواضح إنه لهلأ يبدو لسه مش نازلة،
0: إن شاء الله إنها بتنزل ب
1: إن شاء الله
0: أقرب وقت. وسؤال اليوم من اقتراح رائد، اختار لنا يا رائد. سؤالنا بيحكي يا رائد اليوم إنه
1: أيوة.
0: منشوف إنه في فئة، خلينا نحكي بدناش نعمم بلاش الناس يزعلوا منا، في فئة من الناس بتحسها يعني عندها قلة شوي احترام، سواء بالشارع سواء بمكان عام بكافيهات بمطاعم بالمنتزه، بس يعني ممكن احنا نصادفهم اكثر شيء بالشارع.
1: مش حدا بيستحسر الاغلب
0: يعني انه صار كثير في قلة احترام عم نشوف. فطارحين اليوم السؤال وبدنا نشوف مين السبب برأي مستمعينا، اكيد هل هم الاهل، هل هي المدرسه، ممكن هل هي النت. في الاشي يعني بيزيد شوي، فبدنا نشوف على مين هيك ممكن تحطوا اللوم، على الأهل، على التربية، على المدرسة، على النت، بما إنه المدرسة يعني تربية وتعليم، فأكيد نص التربية يعني نص التربية رح تكون أو جزء من التربية ممكن من المدارس الواحد ياخدها. فبدنا نشوف اليوم على مين إحنا رح نحط اللوم، أنت على مين بتحط اللوم بقلة الاحترام يلي منشوفها بالشوارع بالأماكن العامة؟ بدناش نحدد الشارع يعني، إحنا نحكي بشكل عام عشان نكون واضحين بأي مكان يعني مدخلش.
1: هلأ جزء بسيط من الأهل فيه موجود، والمدرسة في جزء يعني المدرسة خلينا نقول والشارع، بس أنا يعني عمالي بشوف إنه يعني النت، لأنه عمالي فرجيك ثقافات متعددة.
0: بفتح عيونهم على أشياء.
1: ممكن ثقافتنا مختلفة عن الأردن، عن مصر، عن الدول الأجنبية، عن دول الخليجية، عن دول أمريكا اللاتينية، فإحنا صرنا نشوف كل شيء. وفي ناس عندهم كل شيء مسموح، يعني فيش
0: كله مباح، فيش حدود
1: لها. فالواحد صار كل ما بشوف إشي عمله بنحكى بهالطريقة هاي، صرنا احنا تلقائيا صرنا احنا زيهم، حتى واحنا بننتقد الناس صارت بوقاحة مش باحترام، حتى لما نبدأ أطلب منك شغلة برضو بوقاحة، بحس الواحد انه انا ملك الشغلة وانا من حقي اني احكي واعمل اللي انا بديه. فصار فيش احترام بين الكبير والصغير، والصغير بيحترمش الكبير، وانت بطلت انك تقولي للي قدامك يعني اذا سمحت يعني ممكن او ممكن هون غلط او كذا، قلت لك شو دخلني شو خصني،
0: ما تعرف شو ردة فعل تكون لك بالنهاية.
1: انا ما بعرف الناس اللي بتعيدني ولا لا، بس انا اللي شايفه انه يعني السوشيال ميديا والنت وانا بشايفها هي يعني هي احد الاسباب الكبيرة اللي اثرت علينا واثرت على المجتمع وعلى الشارع وعلى المدرسة وعلى البيت وعلى كتير امور،
0: على كل شيء
1: يعني. حتى لو كان البلوجر انت بتحكي عنهم هذول هيك
0: بلوجر،
1: ايوه، حتى لو كانوا هذول الناس بيعملوا يعني بيعملوا العكس، كيف مثلا هو بيطرح لك موضوع، بيطرح موضوع انه انا هيك هو غلط، ما ببين كيش
0: ببين لك انه الاشي عادي،
1: عادي هو فكره انه عمال بقدم اشي غلط، ما بفهمش الطفل او اللي عمره 10 سنين 15 سنه انت عمالك بتعلم انه هذا غلط، انت عمالك بتقول انه انت اعمل هيك، بتقول له مش انه والله غلط،
0: صح
1: يعني ما بتعطي انت بالاخر نقول خلاصه الموضوع انه بصيرش نعمل هيك، فاتح انت اوبن، فهو الناس بتاخذ اللي انت او الطفل او الولد باخذ اللي انت بتعمله قاعد،
0: اللي انت فاهم مقنع فيه. صح.
1: وبعدين لما بيكبر خلاص بيكون يعني يعني كيف بقولها يعني صار لبس هذا الموضوع او
0: متغرس فيه خلص. صح.
1: لك عادي هي بعمل هيك عادي، هي بصيح على ابوه عادي، هي بصيح على امه عادي، بديش ارد في البيت في المدرسه الاستاذ كل هاي الشغلات في الشارع برمي الزباله بكب زباله مش عارف ايش
0: حد حرج تصرفات الشارع هاي قصه ثانيه.
1: هذا هو فانت بتشوف العالم برا كيف بيعمل بتصير زيهم
0: تلقائيا. فعندنا اذا اول سبب نتجه مع رائد الا وهي السوشيال ميديا.
1: انا هيك شايفه ممكن الاغلب رح يجي لك الاهل بالاول
0: ممكن وارد
1: الام والاب بالضبط تكون تتعب بتقول لابنها بسرش
0: انت يعني ما تاخذ مش معهم بالبرد
1: يعني ما تاخذ انه شوفوا تعينت 10% من المجتمع انه مش سائل في ابنه معناته الكل هيك
0: صح
1: يعني بنشوف ندخل عيال بنشوف قرايبنا قديش بيكونوا مهتمين في اولادهم
0: صحيح ما نعمم يعني هاي بتكون حاله فرديه بدون تعميم. تمارا اهلا يا تمارا يسعد مساك يا ابو علي مسا الفل ام العبد يسعد اوقاتك يا ام العبد وكمان ابو العهد نورتنا يا ابو العهد اهلا وسهلا. نشوف اول اتصال معنا يا رائد تفضل
1: بنشوف. الو الو مساء الخير يا الو
2: موضوعكم حلو بس قرأت على الصفحة عندكم مش ماشي شيء شو حكيته احترام الناس محبة الناس صح؟
1: يعني هو لا هو احنا حكينا
2: على سلوكيات الناس بالشوارع
1: لا احنا حكينا يعني برأيك انت الناس صارت أقل احترام بسبب هو اللي بأثر علينا الشارع يعني هو اللي بالشارع السبب هو الأهل المدرسة النت والمواقع التواصل كمان مرة سامعني
0: سامعنا يا قاسم
1: يا قاسم
2: أيوة
1: أنت على السمع ألو
2: معك
1: سامعني أنت بشان أقول لك السؤال كمان مرة الناس صارت أقل احترام بالشارع بوين ما كان في الأماكن حتى الشغل وبالحارة بالدار في البيت هو برأيك السبب هو الأهل ولا المدرسة ولا يعني أماكن التعلم ولا النت السوشيال ميديا
2: إحنا الشعب الفلسطيني شعب مثقف شعب حضاري شعب عنده كراماته عنده محبة للناس عنده احترامه هلا ساعات أنت لما تمشي بالشارع بتلاقي لك 20-30 ولد بيلعبوا فوتبول فيش كلهم تلعبوش قدامي المحل عندي ولا في المنطقة اللي ضغط منها مثلا من الدوشة من السيارات يبلشوا يشتموا في الواحد هاي بتكون ردة فعل عندهم انهم مبسوطين وبدهم يلعبوا وبدهم يكزروا في الشارع اجى واحد حشر شو اسمه طبيعتهم يعني بتلاقي استفزاز منهم ساعات ساعات بقول لك شكرا يا عم والله انت نصحتني انت درت بالك علينا انت اعطيتني صفه حلوه ان نحافظ على حالنا نروح مثلا نلتزم دروسنا نروح الجامع نتعلم دروس دين نروح نحفظ القران الكريم يعني في عندك مش كل اصابعك واحده في عندك سلبيه بتكون ما شاء الله عنها الله يعطيهم الصحه وفي عندك سلبيه بتكون لا حول ولا قوه الا بالله
1: يعني قاسم بفهم منك انك انت بتمون على الاشخاص اللي بالشارع إذا قلت لهم تعملوا شيك أو إذا سمعتوا بتمون عليهم يعني. ولا كيف شايف؟
2: لا أنا بحكي لك عن في عندك فئة قلت لك في فئة عندك مثلا بتمون عليهم بالشارع إنهم ما يلعبوش باب محلك مثلا من عجوز الشيران من السيارات من إشي ممكن منهم يتقبل قسم منهم واحد يطلع تقيل دم ما يتقبلش هذا الإشي يقعد يصيح ويقعد يعربد ويقعد يرش إحجار يعني فيه. واحد بخرب على 100 هلا ممكن اللي بده يخرب على 100 الله يهدي ويكون عقله حلو يقول لهم تعالوا نروح مثلا على الجامع نتعلم قران ناخذ درس ولا نروح على المنتزه ولا نبعد عن الجيران ممكن كلهم ينسحبوا من هاي المنطقه يروحوا ينضبوا بدورهم يعني اليوم في الدور ما حداش بيتحمل حدا لا ام بتحمل ولدها ولا اب بتحمل ابنه هيك الاسلوب اللي عايشين احنا بعرف شو اللي صار في هالجيل موجود عندنا يعني هو بيدخلوا هو قله مصاري هو نفسيه تعبانه هو نفسيه تعبانه هو فيش عندهم حضاره بجوز في عندهم بيكون مشاكل في الدار بدهم ينفروا من الدار بجوز يروح عند معلم معلمه يكون ينفر فيه يعني هلا قاعد انا وصاحب الي بقول له ليه ابنك بيشتغلش معك تعرف شو بقول لي الاب بقول لي ابوه الولد بيحكي لابوه انت شو بفهمك هاي الشغله انا اشطر منك يعني تخيل هو كان عمره 5 6 سنين 10 سنين 12 سنة تربى معه في الصنعة، يعني مصلح في غسالات الزلمة. يعني شوف لوين انه خلص في كل واحد براسه فكر براسه عقيل وبيقدر شيء تسيطر عليه.
1: بس احنا زمان هيك بنحكي لأبياتنا كنا؟
0: لا طبعا
2: لا لا لا
1: انت طيب واحد بحكي لأبوه بهالطريقة هاي يعني هذا قلة احترام.
2: لما بحكي لك يعني تخيل انت الولد مش صاير عمره 17 18 سنة بحكي لأبوه انت شو فاهمك انت انا بعلم فيك عمالي يعني تخيل هالي يعني من اول كان الاب لما يبقى عند الاب الابن الكبير كان ياخذه معاه الفرح ياخذه معاه الكراه يعرفه على العيله يعرفه على كل شيء يعني من غاب واللحظة الاب انه في حدا يسد محله. اليوم فيش هاي الطبيعه ولا في هاي الظاهره الموجوده يعني كل الحياه تغير
0: كل شيء
2: بعدين هلا انت لاحظ عندك بتفوت ربنا يعطيكم الصحه ويديم عليكم العمر يا رب العالمين لما تفوت بيت اجر بتلاقي كل مجموعه لحال اللي بتخرفوا اللي بدفنوا اللي بيعملوا شلريات بلديات والعزة صار العصير فيش يعني فيش ترافق اجتماعي زي أول صار صحيح. مش عارف كيف الدنيا تغيرت ليش هيك وصلنا مش عارف بيجبوا لك الاحتلال الاحتلال شو لك عنده وشو لا عندك انت هاي الشغلة من نفسيتك اللي بتعملها وانت اللي بتتقبلها يعني انت تذكر ايامنا احنا رائد لما كان الأستاذ يقلط من الشارع اللي انت فيه تغير الشارع اللي انت فيه يطلع الأستاذ بالسيارة انت تكون قدام يقول انت تنزل من محلك تقعد محلك صحيح. اليوم الطالب بقول لطالب قعد الأستاذ محلك بقول له شو بفهمك انت يعني الطالب صار يولع على الأستاذ سيجارة وين راحت الأخلاق وين راحت الآداب وين راحت محبة الناس ما حداش عارف شو اللي بصير فينا ليش ما حداش عارف شو اللي بصير يعني اليهود برشوا لنا اشي بالجو بخلع له المسكرة يعني الواحد بصفن بحاله وبفكر ليش هيك اللي بصير فيه مش عارف الواحد شو بده يحكي شو بده يعلق شو بده وين بده يوصل هاي حياتنا ولا حول ولا قوة الا بالله والله يسعد مساكم
1: مشكور مشكور يا رب العالمين
2: الله يخليك
1: شكرا يا هلا بيك يسعد مساك يا رب يا قاسم يعني قاسم بالاول بلش يعني بإشي نموذجي
0: أكيد
1: بعدين أبعد صار الحكي اختلف 360 درجة
0: دخل مليون موضوع مع بعض
1: نرجع للاتصال ألو
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام
3: مساء الخير إلكم وللجميع
1: يسعد هالمسا يا رب
3: هلا بحكي لآسف أنا بحكي لك الأسباب ليش
1: هذا شو أعطيني
3: أول إشي المثل شو بقول يا أخي إذا البصل بنعمل مربي جيل اليوم بتربي
1: أيوه
3: يعني بصراحة الحرية الزائدة الغير مراقبة من الأهل الحرية الزائدة مسؤول عصبنا حريته الحرية الزائدة الغير مراقبة من الأهل سبب من الأسباب الطفل لما يكون عمره 10 سنين ماشي بدك تعطيه حريته أنت مش حرية بس الحرية هاي اللي حدود لما الولد بيغيب لك واحدة ولا ساعتين أنت بتعطيه حريته يعني أنت بتدمره
1: لا.
3: انت مش عارف وين بروح ابنك عمره 10 سنين
1: صحيح
3: يعني الحريه غير مراقبه
1: صحيح
3: ثاني شيء التواصل الاجتماعي سبب من الاسباب لانه الشباب اليوم وجيل اليوم بصراحه باخذوا الجانب السلبي يعني بالسلبي وبتركوا الجانب الايجابي هذا سبب ثاني
1: هذا 100% انا معك فيه
3: اللي هو التربيه في المدارس التربيه في المدارس شوف لي ان هو لما يكون اجتماع آباء بروح بحضر هذا الاجتماع في حدا بتلاقي واحد اثنين والباقي ما بحضروش
1: قليل اللي بروح صحيح
3: هذه أسباب وإحنا الحمد لله رب العالمين نحاول نصلح هذا الجيل وبقول للناس ديروا بالكم على أولادكم لأن الطفل الصغير مثل هذا الغصن ليه
0: يعني لسه بده فت
3: بعد الثمنتعش بنكسر للمنتخب المغربي والبرازيلي على هذا التفوق وشكرا لكم في المباريات يا رائد انا ما
1: هلا بنعمل بنحكي كل شيء هلا
3: المباريات وديروا بالكم على اولادكم يا عمي وصحصحوا لهم بارك الله فيك
0: اهلا يا ابو مصعب خلينا نشوف وفاء بتحكي لنا والله مسطلين وكسلانين من الجو الكل معناها على هاي الحاله ابو علي بيحكي لنا في الدرجه الاولى الاهل والصحاب والمدرسه يعني هدول ثلاث اشياء هي اللي بتثقل شخصية الطفل أكيد على الأم قبل الأب بحكي لنا أبو العهد، يعني الأب مسخن بكفيهم من الشغل وقرف الناس ونفوسهم المحمضة برا بيته. الأطفال بيكونوا أمانة برقبة الأم، والأب برضو إذا كان زلمة بالبيت وقولك كلمته ببيته بيلعب دور كمان. كمان المربى بيحكي لنا ما بيغلب الأستاذ ولا بيغلب حدا بشكل عام، بيحترم الكل عشان الكل يحبه ويحترمه. مثل فول يا أبو العهد. كمان عندنا تمارا، مثل وردات يا تمارا، والله الموضوع بتحكي لنا كتير مهم، وقديش في صفحات توعية على الفيسبوك وجميع الصفحات على المواقع. نعم. بس للأسف يعني الناس رايحة للانحطاط الأخلاقي وما منعمم، منركز إنه إحنا بكل الحلقة هاي فيش تعميم. المشكلة الأهل، في مقولة بتحكي العلم بالصغر كالنقش بالحجر، فالإنسان يعني من هو صغير أكيد رح يكون متأثر كتير بأهله، سواء قولا ولا فعلا. وما ننسى كمان إنه الشارع كتير بيأثر، وعندنا كمان الجوالات إلها أثر والصحبة الفاسدة كمان. عشان هيك لازم المسؤولية على الأهل من هم صغار، ويكون في مراقبة لأولادهم من هم صغار، ويردعهم ويوجههم، ويكون بيناتهم حوار بناء مش بالشتم ولا الألفاظ الغير أخلاقية، لأن الطفل بيقلد أسلوب بأسلوبه وسلوكه حسب سلوك وأسلوب الأهل معه بالبيت. فمن هون بتبلش التربية، مش أحكي لابني ألفاظ سوقية وبعدها والله بدي يطلع ابني ملاك، لا، بحكي مع ابني بأسلوب حوار، بأسلوب حلو، بأسلوب مرتب، بأسلوب بفهم، عشان هذا الإشي برضه ينعكس عليه لما يكبر.
1: نعم.
0: كل الاحترام لك يا تمارا. مين فاز مبارح؟ مين ومين؟ مين مغرب كانت يعني مبارح باللعبة؟
1: هلا المغرب كانت مباراة الساعة 1 بالليل
0: مع مين؟
1: مع حيتي، يعني فازوا 4-2
0: المغرب. 4-2
1: والبرازيل فازت 3-0، بس هدول بمجموعة واحدة، يعني البرازيل احتلت المرتبة الأولى والمغرب المرتبة الثانية. فيما لو ما أكلتش جولين، يعني المفروض إنها ما، يعني مستوى المغرب يعني أعلى بكثير من حيتي، كان المفروض ما تأكلش جوال وممكن كانت تتصدر المجموعة، فهيك تبعد شوي عن المنتخبات القوية.
0: المغرب
1: فاحتمال أنها تتواجه مع المغرب، مع سوري المغرب تتواجه مع هولندا. هولندا يعني من الفرق المرشحة.
0: باي باي مغرب.
1: ما بنعرف لسه ما خلصوش، يعني ممكن هولندا اليوم تتعادل كذا، يعني تفرق في لسه. لا يخلصوا الدور الثالث هلا هذا.
0: طب مين في اليوم؟
1: اليوم خلينا نروح مستمعينا على مباريات اليوم. اليوم عندنا راح يكون على الساعة 11 بالليل راح تكون بين كرساو وكوت ديفوار، هاي على 11 بالليل، والإكوادور وألمانيا على ال 11 بالليل. هلا بعديها بنفس نروح ل يوم الجمعة، لأنه ال 11 بتصير 12 بدخل اليوم الثاني،
0: اليوم الثاني
1: بالليل اللي هو بعد نص الليل، راح يكون في عنا اليابان و
0: اليابان بتلعب برضه معهم،
1: اليابان والسويد على الساعة 2:00، وراح تكون تونس وهولندا على الساعة 2:00.
0: تونس
1: وهولندا على الساعة 2:00. تونس ما لهاش حظوظ، خسرت مباراتين
0: خلص، يعني
1: بس انه لازم يلعب واحد مباراة مشرفة، يعني زي ما حكيت لك، يعني الواحد النقطة بتختلف، اذا جاب نقطة جاب نقطتين جاب جوال ما يطلعش، يعني يطلع صفر مصفر هيك مش حلوة،
0: مش حلوة. لا مش
1: هلا برضه بنفس اليوم صباحا على الساعة 5 راح تكون بين البرغواي واستراليا، وعلى 5 وكمان بين تركيا والولايات المتحدة. بنكمل للساعة 10 بالليل راح يكون في عنا النرويج مع فرنسا والسنغال مع العراق.
0: امتى الاردن هدول المباراه بترجع تلعب ولا خلاص؟
1: الاردن راح تلعب مباراه، يعني تحصيل حاصل، يعني انه كتاهل خلص،
0: يعني على الفاضي لو جبت 100 جول خلاص كم تروحوا.
1: بغض النظر يعني الفوز حلو، بغض النظر هي يعني راح تكون لسه، يعني الاحد
0: لسه في وقت،
1: الاحد على 5 الصبح
0: الخمسة الصبح
1: مع الأرجنتين.
0: إذا مع الأرجنتين خلص واضح الصورة كيف يكون، بس إحنا أكيد نتمنى.
1: أنا مع الأردن ضد الأرجنتين.
0: بزعل منك، أنا بشجع ألمانيا مشانك.
1: إحنا بس برضو الدول العربية ما إحنا معهم.
0: أنا مع الأرجنتين. عشان ميسي بس. وين مكان ميسي أنا بروح
1: على أساس أنت بالفوتبول فيش؟
0: لا طبعا
1: خلي
0: عن جد لعبتي، تقول لعبتي يعني بفهم فيها، إن شاء الله أصير أفهم. إذن سؤال اليوم بحكي إنه الناس، يعني فئة قليلة ممكن، خلينا نحكي من الناس صارت كتير عندها قلة احترام بالشارع بالأماكن العامة شو ما كان. هل برأيكم السبب على الأهل ولا المدرسة ولا النت على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك؟ وتفضل تاني ألف. ليش عاد ما طولنا نسمع أغنية؟
1: نسمع أغنية
0: خبناش نسمع أغنية يلا
1: كمان نقول ألو مساء الخير.
4: ألو
1: ألو مساء الخير.
4: شو بتقول له؟ شو بتقول له؟
1: ألو مساء الخير، مين معي؟ ألو مش سامع. سامع
0: آه خلص، إذا هذا برجعوا بتصلوا. نسمع أغنية
1: نسمع أغنية يلا. نشوف

حدا بروح طب عيب ولوم. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولوم.

0: طب عيب له.
1: طلع هلا بست قدامي لشركة توزيع الكهرباء عم بيباركوا لزميل إلكم عبد الرحمن الخماس، شلون مبارك له؟
2: والله زبطت معي على الهواء.
1: زبطت يعني مبروك يا عبد الرحمن، والله طلع لي بالصدفة. فألف ألف مبروك. الله يتمم لكم على خير وعقبال كل العزابية الموجودين بشركة توزيع كهرباء الشمال. حرام ضل عندكم حدا عزابي ولا خلصتوا آخر حدا عبد الرحمن؟
2: في كتير مليان،
1: في عقبالهم كلهم إن شاء الله نفرح فيهم.
2: شو رأيك نروح للطقس ونشوف شو وضع الطقس مستمعينا؟
1: منروح
2: منروح للطقس. إذن الأجواء اليوم زي ما أنتم شايفين أجواء كانت حارة، وبالليل رح يكون الجو لطيف، يعني خارج قاعدة أو خارجة. الجمعة رح تكون درجات الحرارة حول المعدل السنوي، وبتسود أجواء صيفية بفترة النهار، وبعدها بالليل برضو الأجواء رح تكون أجواء لطيفة، يعني الحرارة العالية لسه مش موجودة،
1: خرج سهرات وهيك أعداد.
2: والأحد نفس الشيء رح تكون. أما عنا الاثنين الثلاثة مستمعينا، وهاليومين هدول رح يكون في ارتفاع يعني آخر وكبير على درجات الحرارة، يكون الأجواء حارة مستمعينا، وراح تكون مرتفعة بنحو 3 درجات عن الإشي المعتادين عليه، وراح تكون حتى بالليل راح تكون فيها برضو الأجواء حارة يوم الاثنين والثلاثة.
1: بحكي لك إحنا ما دخلناش بالصيف، بيجي صدق بقول لك.
2: الأربعاء والخميس راح يكون في يعني في انخفاض يعني تدريج على درجات الحرارة، بترجع في حرارة بس بترجع نفس الأجواء اللي إحنا معتادين عليها اللي هلا موجودة.
1: جميل
2: بهاي.
1: جميل.
2: أما اليومين زي ما حكيت لكم مستمعين ديروا بالكم، يوم الاثنين والثلاثة ما تكونوش تحت الشمس. يعني ابعدوا شوي.
1: يوم الاثنين بنكون هون صباحي، بنكون تحت المكيف. الثلاثة برضه نفس الموضوع، فما عندناش مشكلة من هذا الاشي. نروح لوفاء. الاهل الاساس. النت بتحكي لنا المشكلة، والمدرسة هي البيئة الداعمة. كمان تمارا بتحكي انه علموا اولادكم الصلاة، وكمان يروحوا على المساجد وقراءة القرآن، وهذا الاشي كفيل ليعلمهم الأدب والأخلاق والثقة الزائدة والمطلقة. بتخرب الطفل، بتحكي لنا لازم يكون لها متابعة لأن الوضع للأسوأ. يعني هذا برضه للناس يلي كتير بدلل أولادهم، بدلع أولادهم على كبر، يعني بيجوا بالآخر على وجههم. فخففوا شوي دلع على الأولاد. كتير بنشوف أولاد مدلعين، أولاد هيك بكون الوضع يعني أوفر صراحة. فخففوا من هذا الإشي، لأنه زي ما حكت تمارا، إذا ما كان هذا الاشي معهم هم صغار مستحيل تلحقوهم هم كبار، او تغيروا مثلا اخلاقهم، تغيروا
2: عاداتهم، يعني تكون صعب كتير.
1: فهم كبار الاشي رح يكون لابسهم صراحة. فشدوا حالكم منه انتو صغار، من هم صغار يعني، عشان تكون الامور تمام. نجات، يسعد هالمسا يا نجات. بتحكي لنا تراجع الاحترام ببلش من البيت. في كتير لوم على بيتها بسبب غياب الرقابة التربوية، وهذا الاشي بنعكس على المدرسة اللي تراجعت هيبتها التربوية، وبيظهر بوضوح هذا الاشي بالشارع نتيجة الضغوط الحياتية، سرعة الانفعال، وكمان الانترنت هو المحفز الأكبر للتنمر، لأنه بكون خلف الشاشات الوهمية. باختصار الانترنت بتحكي لنا، والشارع والمدرسة هي عوامل كاشفة يا رائد ومؤثرة، بس البيت هو المنبع الأساسي يلي بيشكل هذا السلوك. يعني
2: والرقابة،
1: يعني براس الهرم البيت،
2: البيت
1: من بعده بيجي انترنت، شارع، مدرسة.
2: حلو،
1: منبلش من البيت. يعطيك العافية يا تمارا، يسعد مساكي. نجات، عفوا عقلي تمارا. إذن سؤالنا اليوم بيحكي، الناس صارت أقل احترام بالشارع، برأيكم السبب لمين بيرجع؟ للأهل ولا للمدرسة ولا للنت؟ على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طب تمارا بتحكي لنا زمان لما كان والدها يرن على جرس البيت الكل يهرب على غرفته لأنه كان له هيبته, يعني ما يسترجوا يرفعوا صوتهم بالبيت وهو موجود, لأنه هيك بيجي تعبان بده ينام فلازم نوفر له هدوء, ولما يفيق نحضر له كاسة الشاي وفنجان القهوة احتراما وتقديرا لتعبه, كنا نحس فيه ونخاف عليه. في هلأ منهم هاي بهذا الجيل في ناس بعدها بتعمل هيك أو تحسب حساب لوالدها بهاي الطريقة, إنه لدرجة إذا رن الجرس يروح يتخبوا ب...
1: هلأ في موجود بس ممكن عمالها بتقل. يعني في موجود بس عمالها بتقل, يعني بتلاحظيهاش إنه مش كل بيت تدخلي بتلاقي هذا النظام موجود, أما فيه بس مش زي زمان. يعني زمان إذا بتلاقي حدا بعمل شيء كنت تستغربي, هلأ عمالك تشوفي هاي الشغلات.
0: هلأ تستغربي إذا فيه ممكن صح؟
1: نعم
0: نعم. شو بدنا نحكي كمان يا رائد؟ شو في أخبار بالبلد؟ كيف الأسعار؟ كيف أسعار الخضرة الفواكه؟ الجاج بعد رخيص؟
1: الجاج لساته زي ما هو.
0: كم الكيلو؟
1: مش يعني اللي فترة يعني مش
0: 10 12 15 20,
1: اللي فترة لا. مش جايب بس يعني إنه كسعر نازل
0: منخفض
1: نازل. البندور الخيار نازلة سعرها يعني
0: يعني في انخفاض يعني بالأسعار.
1: برضو تنسيش إنه أصلاً الناس ما حاش تشتري بالوقت الحالي, يعني الأمور خارجين, نقول أغلب الموظفين الحكوميين خارجين من العيد, من العيد لليوم المفروض ينزل الراتب, فبتكون الحركة قليلة. هلا مع نزول الراتب يعني بتنطع شوي الأسواق.
0: اليوم أنا في حدا حكالي
1: ببرنامج
0: امبارح إنه اليوم بس ما شفتش هيك خبر صراحة, يعني حتى على الجروبات على ما حدش جاب سيرة إنه اليوم ممكن يكون في صرف رواتب. فإذا حدا بيعرف يعني احكوا لنا فيدونا بهذا الموضوع, ما حدا جايب سيرة صراحة. يعني حتى الفيسبوك بكون بالعادة ضايج بهذا الخبر, الجروبات التليجرام بس ما في. يعني هني حتى رجعت أفقد المسجات ما فيش هيك حكي, فما بعرف امبارح انه
1: لا امبارح والصبح كمان كان حديث على
0: كان الحديث
1: اليوم. هلا مرات بتتاخر بتقعد لبعد المغرب او
0: عادي يعني هذيك مره على 9 تقريبا 9 بالليل
1: ممكن تتاخر, بس بتهيألي ممكن تنزل انا ابكر. اما
0: ان شاء الله
1: ما فيش اليوم, راحت للاحد.
0: السبت لانه ما في
1: سبت
0: الله يعينهم هالموظفين ويجبر خاطرهم ويرزقهم جميعا. يوسف عاد احنا سجلنا غياب بس هيك اجيت بالاخر. يا يوسف يسعد مساك. هالايام صارت الشوارع تربي تمارا بتحكي لانه الاهل مش عم بيلحقوا يا رائد لا زيارات ولا مشاوير فبرموا اولادهم بالشارع. وطبعا هي ما بتعمم يعني الا من رحمه ربي, يعني كنت لك اولادهم بروحوا بيعملوا صبحيه ظهريه عصريه عند هالجيران, بتحدثوا بتبادلوا اطراف الحديث مع قهوه مع رجيله مع كذا وبنسوا اولادهم. في منه في فئه يعني في فئه صراحه من النسوان
1: موجود هيك, بس برضو قلت شغله ان النسوان تروح مع بعضيها واستقبالاتهم عم بشوف
0: لا خفت
1: يعني
0: كتير خفت كتير كتير يعني حتى
1: يعني
0: راح تنقرض.
1: ممكن تلاقي في مناطق اللي فيها حارات ممكن تلاقي هذا الحكي, اما في عمارات في في في
0: لا فش هذا الحكي
1: يعني يا دوب اللي بحاره والبيوت القديمه شوي اللي هم عارفينهم لانه بتعرفي

0: اخبارك، بعرف شو شو اخبارك او كذا، بس مرحبا صباح الخير، هذا اذا انت صادفته بس يعني
1: فقط، اما انك تسال عنه تعرف كيف احواله كيف عايش كيف اموره ما فيش، فقط تكتفي انه هو يعني عايش موجود وخلص. مرحبا مرحبا على قولة رائد. اذا اي حدا اكيد لسه بحب يشاركنا على مين بحط السبب في انه الناس صارت اقل احترام بالاماكن العامه بالشوارع باي مكان، على 2379143 واللايف الموجود اكيد على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: يعني يوسف بقول لك يعني لو ما اجيتش بس بعمل حضور.
1: والله أصيل يا
0: يعني
1: يوسف،
0: بكون مشغول هو بالشغل
1: ما بكملوش البرامج بدونك.
0: هي في عنده مشاركة كمان.
1: يلا تفضل يا رائد، خذ عني شاط شوي.
0: بقول أنا من واقع ما شفت بالحياة وما عاشرت بشوف إنه الأصدقاء السبب الأول بأخلاق الواحد. ونكمل إحنا هون. والله بعرف أهل قمة بالدين وأخلاق وأداب وربه أحسن تربية، هيك هم بفكروا. والولد مع أصحابه هو اللي ممكن يعني يأثر عليه من أصحاب سيئين. وإحنا كنا مراهقين يوما ما وعاشرنا المنيح والعاطل، وشفت إنه الأصدقاء هم المرآة لك. فعلا قل لي من صاحبك وقل لك من أنت. اللي بعاشر محترمين وأهل القرآن المساجد بصير زيهم، اللي بعاشر هم اللي بصير زيهم. فالأصدقاء اللي مش كويسين هم اللي بخلوك تشوف قلة الاحترام وزفارة اللسان بالشوارع. وكل واحد باخذ من بعضه في المدارس والحارات، واللي أهله مش كويسين هذا أصلا منبع الناس السيئة. هذا يوسف، كل تحيات لك تمارا. بتقول والله هاي الفترة حبيت دورة القرآن، حكينا هاي ولا لا؟
1: لا لا.
0: في الجوامع والحمد لله أولادي حاطتهم في دورات قرآن، وهاي الفترة فترة العطلة الصيفية وقبلها مسجدين. فكل احترام لكل المسجد في دورات قرآن للبيوت القريبة أفضل من الشوارع. كل الاحترام طبعا.
1: حلو هذا الاشي على فكرة.
0: طبعا
1: يعني
0: بنمي الأخلاق، بنمي الاحترام. يعني بيعرف الولد والطفل يعني وين الصح من الغلط طبعا. والاحترام أهم شيء، والدين إنه معاملة.
1: أيام
0: إحنا بنفتقد إنه يعني نقول اللي بالشارع، الولد اللي بالشارع إنه يحترم الكبير. بالعكس
1: فش
0: يعني
1: فش
0: بتطلع بعيونه هيك وبده يقاتله وعك تحكي معاه.
1: بالشارع غير مسبات ومسبات يعني تقيلة ما بتسمعش يعني. مع الأسف إنه حالنا صار هيك يعني. أولاد صغار بتلاقيهم

0: سبوا على بعض بطريقة كتير سيئة، أخوات بعض على إمايات بعض. يعني ما بعرف عن جد شو الواحد بتهيأ لو هو بسمع هيك هيك إشي على أهله، صحيح. أو هو بيحكي هذا الإشي لولد تاني، فإشي جدا مزعج وإشي جدا بداية كيف إحنا وصلنا لهاي المرحلة وصار الإشي عادي، يعني إنه خلص طبيعي الوضع صار عندنا هون مع الأسف. يعني
1: هاي عاملين كاركتير إحنا بالأردن، رابطينه بخيمة
0: لمسي
1: وما تتحرك
0: على الفاضي، خلص واضحة مين فايز يعني بين الأرجنتين والأردن، واضحة. يوسف بيحكي لك يا تمارا ضلي شجعيهم وضلي معهم لا يحفظوا كله. بيحكي لك هو حفظ وهو صغير 15 جزء بس التهم مع أصحابه وما كمل يعني للأسف.
1: يعني طلع هون الخبر، يعني هو بيعتمد على النتائج. تخيل إنه الأردن تفوز ممكن ولو 10% تتأهل للدور الثاني،
0: ما أظن
1: يعني في احتمال بسيط. إذا فازت على الأرجنتين ممكن تتأهل كذلك.
0: يعني هاي إذا فازت على الأرجنتين بلا مقاطع بكومنت يوسف رح تكون من عجائب الدنيا السبعة.
1: ما بتعرفيش اللي بيلعبوا ممكن يفوزوا
0: فعلا، رح تكون من عجائب الدنيا.
1: فطبول يعني هاي جزئيات بالفطبول
0: عن جد ما بتحذر بتحذرش.
1: نعم.
0: فكمان بحكينا يوسف إن القرآن هو أفضل صديق، وأصدقاء المساجد هم أفضل أصدقاء. كل إخوي تحافظين للقرآن كامل ما شاء الله، بحكي لنا هو الوحيد اللي ما كمل، إن شاء الله بترجع بتكمل يا يوسف. هو بحكي لنا كله جهل يعني اللي إحنا حكيناه على قصة الشوارع والمسبات وقلة وعي. آه والله. بحكي كمان إنه أحلى إشي طلع فيديو لميسي بيلعب حديد وبرفع أثقال. الأردنيين بيحكوا له عمرك ما لعبت حديد، هلأ على حظنا صرت تلعب. ولا خلص بدنا
1: تشجع كثير يعني
0: بدنا نفرجي المواهب يا يوسف. ما بزبط. طب اذا احنا شوي يعني ضل شوي ورح نختم. قبل ما نوصل للختام اذا اي حدا اكيد لسه بحب يشاركنا على موضوعنا يلي احنا بنحكي فيه عن قله الاحترام يلي زايده بالشارع، هل هي سببها الاهل ولا المدارس ولا النت ولا سبب تاني؟
1: هلا يوسف احنا مش ذاكرينه. يوسف بقول انه مستحيل. انا هي عندي يعني من المحللين على التلفزيون حاطين خبر، انا زيك بانه مستحيل انهم يتاهلوا، بس في
0: مستحيل انا
1: في يعني حاطين انه مفاجاه للاردنيين هيك الخبر انه في ما لو فازت على الارجنتين في احتمال انها تتاهل.
0: يمكن هلا بس يسمعوا هذا الشيء يتحمسوا ويفوزوا ممكن برضه.
1: هلا حسب ما هو حسب المباريات اللي عملها بتصير ومين بفوز ومين بتعادل ومين بخسر، يعني عمالها تتغير مين بيلعب مع مين بدور ال 32 اذا لاحظت. يبقى يقولوا مثلا المانيا مع استراليا او كذا، هلا المانيا مع البرغوي، المانيا ممكن تلعب مع فرنسا دور 16، هولندا ممكن تلعب مع المغرب، ممكن هلا اذا يعني حسب النتائج. هاي متغيرات لحد ما يخلصوا المباريات اللي بالدور الثالث ببين تحديدا مين مع مين في دور 32 او مين له حظوظ وما لهش حظوظ. كمان
0: هاي الشغلات ما قلناش فيها، هاي بين رائد ويوسف والناس اللي بتلتهي بالكره بتفهم لها. نسمع أغنية ونرجع نكمل بعدها إذا هيك لسه حدا شاركنا عشان أقولكم باي باي كفي.

0: شفنا تعليق يوسف عشان نقرأه ونحكي لهم السلام عليكم. يا
1: مين؟
0: شو يوسف؟
1: يوسف
2: يوسف يا يوسف يا يوسف
0: يا يوسف, يوسف.
1: ما أنا ابني اسمه يوسف.
0: أنا صح
1: يوسف
0: صح.
1: يا يوسف
0: بنسى إنه هو أبو يوسف.
1: طيب يوسف يقول إنه هو سبب إنه الأردن منك صفر من النقاط, خسرته من الناس والجزائر أقصى ما يمكن إنه يضل عليه لمسة لديها. أوكي يعني أنت عملت تفسير كذا وهيك.
0: بلعنا الحكي رائد ما سمعناش شو حكيت.
1: هلأ هو بعمل تحليلات بقول إنه خلص مع إنه خسروا مباراتين صفر من النقاط فصعب كتير إنه في تأهل له. هلأ ممكن فرق تانية عندها يعني
0: إذا عندهم نقاط يعني هذا الشيء
1: ثلاث نقاط وياكلوا جوال فبقل الأهداف فهو بيصير عنده أهداف وكذا. هلا هو إيش الصعب بس إنه احتمال إنه يصير مسح بالي يعني خلي إن شاء الله يا سيدي إحنا
0: ممكن
1: يتأهل هم والأرجنتين. وين الغلط؟
0: وين الغلط؟
1: مسح بهاللحية وخليهم
0: مسح بهاللحية
1: ويتأهل. ولو إنه صعب بس يعني احتمالات
0: كل شيء بصير بالدقيقة يعني الأخيرة كل شيء بنقلب.
1: المغرب بـ بـ بـ بـ بالمباراة أول ما بلشت كانت ملحوقة مرتين يعني كانت هاي تجيب الجول رد تجيب تعادل رد تجيب جول يعني وهاي هاي اللي هي كانت تاكل جوال امبارح كانت عملاقة مثلا
0: فعن جد ما بتحزروا
1: شوية كانوا مرتبكين. المغرب كان المفروض انها
0: لهم فازوا برضو
1: ففي صعوبة كان في فوز المغرب امبارح.
0: ألف مبروك إن شاء الله عقبال الباقي. وتمارا بتحكي لنا سبب مشاكلنا جهل وإلا توعي مجتمعي وإلا الدين. الله يهونها يا تمارا ويحسن هالمجتمع ويحسن الناس يلي موجودة بالمجتمع. وبدنا نحكي لكم شكرا لتواجدكم معنا اليوم. يوسف بيحكي لنا أنا لو علي إن شاء الله الأردن يفوز بكأس العالم أهلنا هدول. لا إن شاء الله الأرجنتين يا
1: حلو.
0: لا بمزح إن شاء الله مصر أو المغرب ياخذوها أو الأرجنتين. على العموم شكرا لتواجدكم معنا اليوم. إن شاء الله نكون خفاف زراف معكم ونتمنى لكم أكيد خميس سعيد, نهاية أسبوع حلوة, عطلة سعيدة تقضوها إن شاء الله مع الناس اللي بتحبوهم. ومنشوفكم أكيد يوم السبت أو مش على أكيد يوم السبت. دير بالك على فكرة
1: وأنا كمان
0: قول والله على العموم نكمل حكي تحت الهواء. بنشوفكم الأسبوع الجاي بحلقات جديدة وبرامج جديدة مني. بطلعش يا يوسف بحكي بلاش رجعوك عن الجسر. أنا ما بسافر عشان هيك باخد مجدي وحكي بحكي أنا بعرف حالي ما راح أطلع. بنشوفكم أنا ورائد إن شاء الله الأسبوع الجاي. إلى اللقاء.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلق.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: إنها الخامسة مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. دايماً

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.8.
0: The music just feels so good.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
9: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الخميس صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبيه؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: إنها الثامنة مساءً،

0: listeners.
1: Come on.
0: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بهذه الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التاسعة مساءً الآن.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن يا قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث لله بابحث لليوم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي. أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
6: كل شي عندنا غير.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: طيب لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكره خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف.

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا

ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص

0: فينا.
1: هالقلب دابحني، انت اللي كنت بيوم رابحني. ان برضى سامحك يا وفي شي يوم لكريت الله لا يسامحني.